نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في مفاسد مدارس الاختلاط ومفاسد تأخير الزواج والحث على التوحيد وهو الاعتماد على الله في الرزق وفي كل شيء وذكر السبب والحث عليه وشيء من آداب البيع وما يتبع ذلك. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. هذه مدارس أسست ضد الحياة ضد الصلاة دروسها السم.

في عيب تجلس معه وقت القراه في الخلوات، فهو مثقف له سنين يعلم المثقفات، ما هو كما جنس البشر ضعيف عند الشهوات، شيطانهم ثالثهم يمهد المواصلات، فظن شر ولا تسل كم حصل.

أم هو على ثقة بتأخير الحوادث والممات؟ سبحان علام الغيوب، سبحان من أعمى العصاة. دينك أحق بالاتباع يا سائرا بعد العمات. إن يسر الله الزواج وسهل المساعدات، بادر لحفظ نصف إسلامك بكف الشهوات، والنصف الآخر ما بقي من السنن والواجبات. من أخر الزواج

بوجه مثل البدر يوم الظلمات، تاجر صدوق يلتحق بالشهداء في المرتبات، ولا تفوتك في السبب تكبيرة إحرام الصلاة، واحذر من

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: فعندما أنت تستغل فرصة وجودك لأجل تأخذ نصيبك الوافر من التزكية. كان يسألني بعض الشباب في الرباط عن بعض الهموم اللي يعانيها، فقلت له عجيب، وأنا أعجب أن الإنسان يشعر بالهم ودواء الهم بيده، الدواء حق الهم بيدك وتشكو من الهم. يقول عندنا واحد شاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء بين اكتافها محمول. العيس، عرفت العيس؟ الجمال، الإبل، يحملونها الماء وتسير في الصحراء، هي ضميانة والماء فينه فوق ضهرها. ولهذا ضرب الله مثال بمن يكون عنده العلاج ولكن ما يفهم، كمثل الحمار يحمل ايه؟ يحمل أسفارة. حمل الحمار 15 مرجع و20 ملزمة وعلق على رقبته القرآن وخليه يمشي، يا سلام، ايه بيغير طبعه باعتبار حمار. وسبحان الله كيف ربي جعل هذا الحيوان يتحمل حتى هذه التهم. حيوان سمى وضعه الله حكمة، قال كمثل الحمار، مع أنه كائن من كائنات الله ولا شك أنه عند الله مقام، وحتى في حمار بيدخل الجنة. حمار من؟ حمار عزيز، أقل شيء واحد منهم بيدخل الجنة. لكن يضرب الله الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. ليه ما قال نضربها للطيور؟ ليه ما قال نضربها للحيتان؟ الحيتان أكثر منكم، الواحد منكم يكون كذا كذا حوت في الشهر. نضربها للنمل، نضربها لشيء من هذا العالم؟ قال لا، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لأنك أنت عنصر أو وعاء تفكير، غيرك ما هو عنصر وعاء ولا تفكير. حتى الملائكة ما هم مثلك. ملائكة، سمعتوا حد جمع الملائكة وحاضرهم؟ حصل الملائكة حد حضره؟ هذا الإبداع الذي ترونه في النحلة لما تصنع العسل، في شيء المدرسة تعلمون الخطوط الهندسية اللي بيعملوها، ما بدأ سمعنا النحلة غلطت حتى في خط من الخطوط الهندسية، دل بني آدم هو اللي غلطها، يخرب عليها خليتها، يضح لها سكر وهي قدها تنتج عسل. بعض المجتمعات الآن يشترون حبوب ويضعوها في الماء حق ليه؟ حق النحل، عشان تشتغل ليل ونهار كما مخدرة. بني آدم هو اللي أفسد كل شيء في الأرض، حتى الحيوان المنظم من عند الله أفسده الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما أكسبت أيدي الناس. إذن وظيفة العاقل الذي يريد أن يرتبط بهذه المنهجية، منهجية التزكية، عليك ما يحرص على الناس يحرص على الحيوان. نحن الآن نعاني من تلوث في البحر نتيجة الإنسان، نعاني تلوث في الجو نتيجة الإنسان. الآن يناقشون في مؤتمرات المناخ الحرارة الموجودة الآن في الأرض وما يتعلق بها، بسبب من؟ بسبب عقل الإنسان. الفساد الآن اللي يحصل في ما يدور في هذا العالم من ذوبان الجليد في المحيطات بسبب الإنسان. إذن هذا الإنسان ما هو، نحن نتفق مع بعض أنه في ممكن إصلاحه، ممكن، لأن الأصل مش الفساد، لا، إلا ظهر الفساد. الأصل سلامة الحال في المسلم وفي الكافر. ما تعرفوا أن في الكفار ناس أعقل وأفضل في تصرفاتهم من المسلمين؟ في، لأنه طبعه بارد، طبع اللي الفطرة التي فطره الله عليها فطرة السلامة، لأن الفطرة إما أن تكون من سلامة طبع وإما من آداب شرع. ففي كثير من الكفار ما يشرب الخمر، كثير من لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ما يرتكب حرام، لكنه هو واقع في الحرام من جهة أخرى، في نكران النعمة وعدم شكرها. لأنك لما تكون صاحب حق في هذا الوجود لابد تشكر النعمة اللي أنت عليها. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة. يعني أنت لابد تدفع ضريبة، ما في لك عذر منها، كنت طيب ولا كنت بطال. يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، وبعد عدد النبي صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تحمل أخيك على دابة صدقة، أن تبش في وجه أخيك صدقة. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وما تضعه في امرأتك صدقة، لو خدت لقمة هذه وحطيتها في فم زوجتك صدقة. وبعد قال: وفي بضع أحدكم صدقة. إيه معنى بضع أحدكم؟ يعني ما اتيانه إلى أهله صدقة. قال واحد من صلى: يا رسول الله، أياتي أحدنا شهوته وله بها صدقة؟ قال: نعم، كيف لو وضعها في حرام؟ أليس عليه وزر؟ أليس عليه وزر؟ أي عمل تعمله عليك فيه وزر؟ عندما تعمله خارج دار شكر النعمة الشرعية أنت لك به ثواب. عندما يأتي في دائرة النعمة مع صعوبة الأمر، أنتم هل أنا أعرف وأنتم تعرفون، وكلنا مثلكم، هذه الساعة من أصعب الساعات في الانتباه، وساعة العصر بعد ما يرجع الإنسان من عمله أو من دراسته إلى منزل أو بيته أو قسمه الداخلي أو فراشه، يكون أصعب عليه صلاة العصر، لأنه وقت ثقيل، ومثل صلاة الفجر وما بعدها وقت ثقيل صعب. لكن لأن الإسلام دين تزكية، وهو ما خلقك لأجل تنام على الفراش، خلقك لأجل يعدك لفراش آخر، ونبهك في هذا وقال لك: ما لك من الآخرين، انتبه، هذا شيء يخصك، نبه عقلك، نبه نفسك، صلي، صوم، عبد الله، هذا رصيد لمدة سنوات أنت تسعى فيها ما بين دين ودنيا حتى تموت. انتبه، يأتيك ساعة الاختبار وانت مفلس، تأتيك ساعة الامتحان وانت مفلس، اجتهد، خذ لك نصيب حتى تنجح ولو حتى بنسبة. ومن فضل الله علينا وعليكم في هذا العصر وما سيأتي من عصور أن الله تعالى شطب على علامات القبول. تتعرفون الآن في الاختبارات يقولوا علامة قبول الإنسان يأتي بتسعين 95%، إذا ما يأتي بها يسقط، ما هو مقبول. واحد منكم يروح جامعة كم حصل؟ قال 80 40 50، قال هذا دون درجة القبول، ما لك قبول، دخل جهنم. يعني لا تدخل الشيء اللي انت رغب ما تحصل، هذا في الدنيا يروكم إياها. قال لك ربك ان في أعمال وفي أشياء ترفع مستوى القبول عند الله من العبد حتى يكون من أهل درجات القبول، وفي أشياء تسقط. مثلا لما يقول أن الصلاة من أتى بها تامة قبلت، وقبل معها سائر أعمال، باعتبار أن الصلاة هي أهم درجات القبول، المادة اللي إذا نجحت فيها نجحت في كل المواد. متى؟ يوم الاختبار. إذا كرس جهدك في صلاتك لإحسانها، لأنها جزء من شكر النعمة، وشكر النعمة هي التي تساعدك على تخفيف حد التوتر. لو أنا أريد أن أقسم الآن، إن ما تروه من توتر نتيجة عدم طاعة الله في كثير من الناس، لأنك عندما تملأ جسمك وروحك بطاقة الله النورانية يثقل عندك الاستعداد للشر، تثقل ما تقدر، لأن جسمك يكون مسترخي بطاعة الله. وأما عندما تخف طاعة الله، لا ذكر، لا صلاة على النبي، لا حضور جماعات، لا صلاة، ثرثرة، كلام فارغ، إيش يدور في الساحات، إيش في الجرائد، إيش في التلفزيون، هنا يسيطر الشيطان على هذه الطاقة، يحولها إلى طاقة نارية، يعطيها دفع داخلي في الذهن، في العقل، في التفكير، في التصورات، حتى يشوف الصالح يشوفه شيطان، يشوف واحد يصلي قال لك ما يصلي، كذاب، لأن كل إناء بالذي فيه، لأنه كل الطاقة اللي عنده طاقة نورانية تفسر العالم نار، تفسر العالم شر، تفسر العالم بلاء، لأنه مبتلى. ولهذا لابد تخفف هذا البلاء بالطاعة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وليه، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكن فهم الناس لهذه المعاني ضعيف جدا، ويقرأ القرآن كل يوم عشان مصاحب أكثر منها، لكن هذا القرآن الذي يقرأ لا يدخل في الوعاء الأصلي لإعادة ترتيب الإنسان. مثل البنزين لما يدخل في السيارة ما يصل إلى موقع الحركة، تصل ينفخ على السيارة لما انكظمها. كثير من الناس أرواحهم مكظومة بالمعاصي، بالأوساخ، بالقاذورات. روح صفي حقك الجهاز، صفي صفي بطاعة الله، صفي شوف كيف لما بتسمع صوتك، شوف كيف لما بتشوف حركتك، شوف ايه اللي بتناله انت من الفرح وما بيناله من معك. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لا، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، هذا الضياع والبهذلة وعدم التزكية، وكان في معزل يعني يعيش مع المجتمع، ما يعيش مع النبوة ولا مع الأبوة. ورآه في هذا المعزل، يا بني يا بني تعال معنا. هو ينظر لوالده بعين ثانية، يشوف والده انه مخطئ وانه مجنون وانه ما عنده عقل. حد يبني سفينة فوق الجبل؟ يدخل في العقل حد يبني سفينة فوق الجبل؟ الناس يبني السفن فين؟ ولو واحد سألك أي سفينة بنيت فوق الجبل؟ ما في إلا سفينة نوح. بنيت سفينة فوق الجبل؟ قال لهم سيدنا نوح يضحكون عليه، يمرون عليه العصر كل من خرج له بس ثيابه عبر على سيدنا نوح يضحك. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم فسوف يأتيكم عذاب. لكن أحد صدق، والآن يشوفوه الآن جاي عذاب، ما حد صدق أبدا، ما حد صدق. لما ولو نزل جبريل على الناس عاد وصي عليهم ما حد يصدق. استحواذ، استحواذ إبليس على العقول وضعف طاعة وعدم توكل على الله ولا يقين في الله. الناس يقينهم في بطونهم وفي عيونهم وفي دنياهم، ولهذا أوكلهم الله إليها. توكل هذا شيء مذكور في علامات الساعة. وبياتي عاد جيل بعدكم من هذا الجيل الذي سلبت عقولهم، ولا عاد يعرفوا شيء اسمها طاعة ولا عبادة ولا دين ولا أدب ولا تزكية ولا خلق. يعرفون شيء اسمه الذهب الأحمر والذهب الأسود والذهب الأبيض، ما في إلا الثروات، ثروة كل شيء ثروة. أي قسمنا فيها؟ إن فيها ولا نموت. يقول لهم ربي بجيب لكم ثروة تشوفوها بعيونكم، لعد يتعب فيها الخبير ولا المفكر ولا المخترع ولا المكتشف. نهر الفرات ينحسر، يقل الماء حقه يظهر الجبل. يتنابؤون في القنوات اخبار عن وجود جبل من ذهب، يلا تحركوا. يعني لو قالوا لكم في الساحل عنبرة ولا واحد يبقى، ويمكن يتقاتلون عندها. اهل عدن يقول حقتنا، شلكم فيها انتم؟ واللي في ذيك الحديد يقول حتى هذا احنا اصحاب صيره، حقتنا حيث نزل الماء، هذا ما مانا والأرض أرضنا والمكان مكاننا والحوت حقنا والرب ربنا. وبيموتون وبيلاقوا الله لا كلوا من العنبرة ولا استفادوا منها كلهم. هذا شوفوا مثال عقول الخلق لما تأله المادة والدنيا. ولهذا قال سيدنا أبو هريرة في الحديث يقتتل عليه خلد دال يقتل يقتسم، قسموا كل واحد شده نصيب. ذا جبل يقتتل عليه من كل 199، من كل 199 كم باقي؟ وبعد ايه المبرر انكم تقتتلون؟ قال لا، كلهم يقول شوف الثقافة حقتهم، كلهم يقول لعلي انجو، انا اللي ما انجو هو بيموت، خلى ابو يموت. اذا كلهم ايه؟ كلهم ماتوا والجبل مطروح.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: منبه الطاعات بر الوالدين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. متفق عليه.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف، بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجزى الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان بات على خيشومه، يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك وكذلك غير السواك. سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان، ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

خضار وفائدة. الباذنجان أو الباذنجان أو الباذنجان أو الأنبة، اسمه العلمي سولانوم ميلوجينا، أحد أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة. له أشكال وألوان عديدة، وأيا كان نوعه أو لونه فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة. يحتوي الباذنجان على أحد أقوى مضادات الأكسدة، كما يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين جيم وفيتامين B6، مما يجعله خافضا للكوليسترول في الدم ومحافظا على صحة القلب والشرايين وعلى مستوى ضغط الدم. وهذا ما أكدته Today's Dietitian في نتائج دراسة صدرت عام 2014، إذ تبين أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 3 حصص أسبوعيا من الباذنجان كان خطر إصابتهم بأمراض القلب أقل بنسبة 34 ممن تناولوا أقل. كما يعد الباذنجان مكافحا قويا ضد الميكروبات والفيروسات والمواد المسرطنة، ومحفزا كبيرا لعمل الإنزيمات وإزالة السموم من الخلايا. ويحتوي الباذنجان على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب باذنجان مطبوخ مقطع فيه 13 سعرة حرارية فقط، وهو غني بالألياف ولا يحتوي على دهون، مما يجعله مفيدا للحميات الغذائية والتخلص من السمنة. ويحتوي قشر الباذنجان أيضا على أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي خلايا الدماغ وتسهل عملية تدفق الدم وتعزيز الذاكرة والوقاية من الإصابة بالاضطرابات العقلية المرتبطة بالتقدم في السن مثل الزهايمر. ولأن الباذنجان غني بالألياف الغذائية، لذا فهو يعزز عملية الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك، كما يساعد على الحصول على بشرة صحية وشعر صحي، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والمياه، وبالتالي يحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها ويحارب التجاعيد وعلامات الشيخوخة. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوصف بما هو عند الناس من أوصاف الوضاعة، فلا يقال كان فقيرا. وأنكر بعضهم إطلاق الزهد في حقه صلى الله عليه وسلم، إذ لا قدر للدنيا عنده، فكيف يزهد بها؟ وعن محمد بن واسع أنه قيل له فلان زاهد، فقال وما قدر الدنيا حتى يزهد فيها. فإذا قيل هذا في حق غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما بالكم به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وذكر الشيخ بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى عن بعض الفقهاء المتأخرين أنه كان يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا من المال، ولا حاله حال فقير، بل كان أغنى الناس، فقد كفي أمر دنياه في نفسه وعياله. وكان يقول في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا، أن المراد به استكانة القلب، لا المسكنة التي هي ألا يجد ما يكفي.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبريل على الصفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سفة من دقيق ولا كف من سويق، وهو دقيق الشعير المقلو. فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هدة من السماء أفزعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله القيامة أن تقوم؟ قال: لا، ولكن أمر إسرافيل فنزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيل فقال: إن الله تعالى قد سمع ما ذكرت، فبعثني إليك بمفاتيح خزائن الأرض وأمرني أن أعرض عليك إن أردت أن أسير معك جبال تهامة زمردا وياقوتا وذهبا وفضة، فعلت. فإن شئت نبيا ملكا، وإن شئت نبيا عبدا. فأومأ إليه جبريل أن تواضع، فقال: بل نبيا عبدا ثلاثا. ولله در البوصير حيث قال:

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ فضل بن عبد القوي بن سالم بافضل، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيته.

في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم النبا مرة أخرى، كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت سعيد بن أحمد باسنبل مخلفة عبد الله بن عوض بن أحمد باسنبل في عدن، والعزاء للنساء هذا اليوم الأربعاء في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة أيضا نتابع ما سبق لنا الكلام فيه حول مسألة مسؤوليات الخلافة ومتعلقاتها فيما كلف الله سبحانه وتعالى به الإنسان. الإنسان كما مر معنا في الآية الكريمة هو خليفة الله في الأرض، والخلافة هي جزء منها تحمل المسؤوليات الشرعية وجزء منها بناء الحياة ذاتها. اجتمع بهذا المعادل أو بهذه المعادلة وظيفة الإنسان في الأرض. وعندما قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليحولوا كلا الأمرين، الأمر المتعلق بالشرع الذي ينزله الله عليهم والأمر المتعلق بالتفاعل مع الحياة والتفاعل مع المادة، يجب أن يكون على مفهوم العبادة، أي بمعنى تجريد الفعل وتجريد العقل وتجريد القلب وتجريد كل ما يصنع وربطه بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي صنع كل شيء. صنع الإنسان، أي خلق الإنسان، ثم خلق له المادة، ثم كلفه بالشرع، فلا بد من هذا التمازج. إذا جاء التمازج جاءت حقيقة الإيمان، إذا جاء التمازج جاءت حقيقة الاعتراف بالعبودية، جاءت حقيقة الترقي في الإسلام والإيمان والإحسان. إذا التزم العبد بما جاءه من منصوص الكتاب الشرعي أو ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا مسألة الخلافة التي عليها الشأن. الملائكة كما سمعنا أو كما قرأنا في الآية الكريمة اختلفوا في الإنسان قبل وجوده، لأنهم لا يعرفون سر العناصر. الخالق يعرف سر العناصر، يعرف سر عنصر النار ويعرف سر عنصر الطين. ولذلك عندما جعل الإنسان مخلوق من الطين، قد يسأل السائل: طيب والجن من أين خلقوا؟ نقول من النار. إذن من أي نار؟ هل من نار في الأرض؟ إذن خلقوا الجن من النار الأصلية، من ذات النار الأصلية. فنسبة قوة النارية في المخلوق الشيطاني غير النسبة الطينية الموجودة في الإنسان. وستأتي معنا آيات عجيبة عندما يذكر الله الإنسان بطبيعته أنه من الطين وليس من النار، وأن النار هي التي تثير الطين، بل هي التي تحرق الطين، بل هي تجعل الطين صلب، أي بمعنى أكثر قسوة. وهذه التمازج بعد ذلك يأتي في البحث العلمي حول علاقة الطين بالنار، وأن هناك مسألة التفاضل، وهذا سيأتي معنا في قول إبليس. على كل حال، نعرف أن الملائكة سألوا الحق سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يسجد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الذي كان عند الملائكة، الاستغراب في هذا المخلوق الجديد الذي لا يعلمونه، بينما كان إبليس يلاحظ هذا المخلوق وعنده من العلم السابق ما يخصه بنفسه، يعني بمعنى أنه كان دارسا لوضع الإنسان قبل ظهوره. ولهذا عندما ابتلاه الله بذلك كان قد ملئ صدره من الحسد، كما قال ربنا في الآية: إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فسر أهل العلم الكلام مع الملائكة أن الذي يكتم كان إبليس، كان يكتم العداوة، كان يكتم الحقد، كان يكتم الانتقام، كان يكتم المنافسة، ينافس بهذا المخلوق، لأنه كان يرى نفسه جديرا بالخلافة، أو بمعنى أدق كان جديرا بقيادة الحياة على الأرض بديلا عما سبق من مما جرى في عالم الجن. وفي هناك آثار تشير إلى أن الشيطان كان من المخلوقات التي حاربت مع الملائكة عالم الجن حتى أجلت الأرض منهم. وفي رواية أخرى أن إبليس إنما كان صغيرا ثم أخذ إلى عالم الملكوت فتربى وكبر حتى كلفه الله بهذه المسؤوليات. وبصرف النظر عن نوع الموقع كالسماوات وعن نوع التكريم كالعبادات التي بلغ إليها، الإشكال هو في نوع العنصر، ذات العنصر. فالشيطان عنصره من النار والإنسان عنصره من الطين. هنا جاءت مسألة الصراع على ظاهر الأرض بين الطين وبين النار. والإسلام يوسع دائرة المشهد في دائرة الخلافة بين خلافة الطين وخلافة النار إلى اليوم. لما نشهد حياة الأمة المحمدية في ما تدور من الحروب، ما تدور من الفتن، ما تدور من الصراعات، إنما هي إشارة حقيقية لإما التزام البشرية بمأمورات الله سبحانه وتعالى يستقيم العدل، ثم إذا اختل العدل تحولت النارية. فالغضب من النارية، الانتقام من النارية، العداوة من النارية، التحريش من النارية، المنافسة من النارية، أي بمعنى أنها مما يثير تدخل الشيطان في الطباع فيؤدي إلى الهلاك. قال سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: يا آدم أنبيهم بأسمائهم، أي بمعنى عرف الملائكة ماذا عندك من نصيب العلم الذي أعطاك الله إياه. بعض أهل العلم قال وأعطاه الله إلهاما، وهذا هو الأنسب والأحق، وليس مجرد تعليما مباشرا كما نفهمه من التعليم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي بكلمة كن. فتكون لدى آدم من معرفة العلوم ومعرفة المسميات ومعرفة الأسماء ما يقيم بها الخلاف على الأرض. وليس المقصود هنا في هذا المعنى لآدم وحده، لأن المسألة أحيانا قد تكون لفرد كآدم، لكن هي في الأصل لبني آدم، لكل البشرية الآدمية. نفس الصفات التي وضعها الله تعالى في آدم وضعها في البشر بجميعهم. ولهذا قال ونفخت فيه من روحي، أي في آدم، فكل من البشر فيه نفخة الروح، حتى ما نسميه بالكافر نفخة الروح موجود فيه، خلافا للشيطان، خلافا لنارية الجن لا توجد في هذه النفخة، ليس لها علاقة بهذه النفخة. حتى كما يقال في مسألة المرأة، المرأة عندها النفخة المتحولة كما هو معروف في كتب الآثار والتاريخ والتفسير، أن حواء خلقت من ضلع آدم، فنسبة الطين أو فنسبة النفخة فيها أقل مما هي نسبة الرجل، لأنها متحولة عن الرجل أو متكونة من ذات الرجل. وهذا ليس نقصا في حقها، ولكن تقريرا للحالة التي هيئها الله سبحانه وتعالى للمرأة في هذا الجانب. هنا في هذه المسألة يتبين لنا أهمية علوم الشرع التي تحتاج إلى قراءة واعية. نحن نحتاج إلى قراءة القرآن قراءة واعية لنتعرف على سر مفهوم الأسماء التي علمها الله آدم. كثير منهم من قال أنها الكلمات، العبارات، أسماء الأشياء منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. الكلام هذا كما يقول عائم، قد يكون فيه نسبة من الصحة وقد يكون فيه نسبة من الاجتهاد الذاتي، لكن الكلام الذي يتناسب مع القرآن ويتناسب مع السنة ويتناسب مع المسؤوليات، أن الله سبحانه وتعالى أوجد في الإنسان بعمومه القدرة على صناعة الشيء، القدرة على الإبداع في الشيء. الملائكة لا يبدعون، الملائكة لا يصنعون، وليس لديهم القدرة في التركيب الذاتي على هذه المسألة. فخص الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجل عمارة الأرض بعد تعليم الأسماء بالاستعداد لأجل يؤدي هذا الدور. لهذا عندما أمره أن يعرض هذا العلم على الملائكة، انبهروا الملائكة بما عند الإنسان من العلم الذي لا يعلمونه، لأن هذا العلم لا يخصهم. والله سبحانه وتعالى خص الملائكة بعلم، وخص البشرية في عالم الملكوت بعلم، فلذلك انبهرت الملائكة ورجعوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبين بذلك أن هذه الخلافة خلافة مسؤوليات، وأن الخلافة خلافة طين مبني على نفخة أودعها الله تعالى فيه وحملوا بها مسؤوليات وعلمه أسماء لأجل أن يقيم أمرين. الأمر الأول أمر الشرع الذي عليه الشان والذي عليه السلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة، ثم الأمر الثاني ما هو يهتم به البشرية من الصناعة والزراعة والاختراع والاكتشاف وتفعيل المادة وما إلى ذلك من شؤون العمران في الحياة الدنيا، ولكن ضابطها الشرعي الالتزام بالأسماء أو الالتزام بالتشريع الذي ينزله الله على عباده بواسطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفقنا الله وإياكم من القيام بالحقوق، جنبنا الشر والأذى والعقوق، كتب لنا ولكم من الثواب والأجر ما يجعل الله لنا روحا تتنامى إن شاء الله ببركة سر رمضان وصيام رمضان والأعمال الصالحة في رمضان، حتى نكون على المعنى الحقيقي الذي يريده الله في الإنسان ومن الإنسان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

من رزق الإنسان أن يكون أبوه نقي الفطرة ذكي العقل فيشابهه ابنه في ذلك. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ومن هؤلاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أدرك زيد بن عمرو في الجاهلية بفطرته أن أهل الأوثان على الباطل، فتبرأ من شركهم، وكان لا يأكل مما ذبح على غير اسم الله، ولذلك مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. كان سعيد زوجا لفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه، وكان من السابقين الأولين في الإسلام. وكان عمر قبل إسلامه يؤذيهما إيذاء شديدا. قال سعيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. كان فارسا شجاعا، شهد الغزوات كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر، فإنه كان غائبا في الشام، وقدم عقيب الغزوة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه من الغنيمة. وكان قائدا خبيرا، فكان قائدا لفرسان المسلمين في وقعة أجنادين، وكان من أبطال المجاهدين يوم اليرموك، حيث نزل عن فرسه وقاتل الروم أشد القتال حتى هزمهم الله. كان مع فضله متواضعا، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: عشرة في الجنة، فعدت تسعة وقال: ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا: من هو؟ فسكت فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد. وكان مستجاب الدعوة، افترت عليه امرأة بأنه أخذ أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. فعمي بصرها وجعلت تلتمس الجدر وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر فوقعت فيها، فكانت قبرها. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه في العقيق سنة 50 أو 51 للهجرة، وهو ابن 74 سنة، فحمل إلى المدينة ودفن بها، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وتجاهل العذر الذي أبداه الرجل. يا رسول الله أصابته السماء، لم يناقش الرجل، لم يقول السماء أصابته لكنك أنت باختيارك وضعت، لم يلتفت أصلا إلى هذا المبرر الذي أراد الرجل به أن يبرر فعلته الخاطئة. قال هل أبرزته للناس فيرونه، بعد ذلك يشترون باختيارهم. هذا معنى يتصل بنهاية الحديث في قوله من غش فليس منا. هناك روايات فيها من غشنا فليس منا، لكن سؤالي لماذا رواية من غشنا فليس منا تروج فيما بيننا أكثر، والرواية الأصح من غش فليس منا لا تروج بيننا رواج تلكم الرواية؟ ميل النفوس إلى التخلص من الالتزام بالأخلاق عندما تغلب عليها ظلمة الطمع، عندما يكون هناك طمع وميل لحظ النفس تفتعل الأنفس ما تريد. كنت في بعض دول أوروبا فسألت أحد الشباب ما السبب في أن البعض يغشون هنا أو يغالطون أو يأكلون بسرقة؟ قال أن هناك من أفتاهم بأن مال الكفار حلال. أعوذ بالله، حلال تكذب على الكفار، تغش الكفار، أعوذ بالله. مسلم يرضى لنفسه أن يكون كذابا، أن يكون سارقا، أن يكون غشاشا؟ المسألة ليست الطرف الذي أمامك، مسلما كان أو كافرا، صالحا كان أو فاسقا، أساء إليك، أخطأ في حقك أو لم يسئ ولم يخطئ، المسألة تتعلق بك أنت بحالك مع الله. هل لك خلق ترتبط به؟ لهذا نحن بحاجة إلى أن نثور أخلاق العمل فيما بيننا البين. الأخلاق أمر يتعلق بنفس الإنسان، بصفة الإنسان.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
1: أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعلم اليقين، يلحقنا بلحق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، ودمنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن اكتسابات الأموال عبر التجارة في البيع والشراء ونحو ذلك وعبر الوظائف الرسمية أو الأجور العادية، الوظائف العادية، أخذنا عدة من توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعبرها كان تذاكرات معنا في الدرس الماضي حول تطيب الأعمال وتطهيرها، أولا من حيث نوعية العمل، ثانيا من حيث زمن العمل، ثالثا من حيث طريقة العمل، رابعا من حيث مكان العمل، من حيث مكان العمل. فكيف يكون هذه أو تكون هذه الأشياء طيبة؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فاختيار العمل يكون اختيارا طيبا، وزمن العمل زمنا طيبا، وأسلوب العمل وطريقة العمل أسلوبا طيبا، والمكان الذي نعمل فيه مكانا طيبا. فإن الطيب لا يخرج إلا الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا عملا صالحا ورزقا طيبا وعلما نافعا بمحض فضله وكرمه وجوده. وعودة إلى توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراراته في شؤون اكتسابات الأموال وكيفية الاستعداد لإجابة سوف نجيب عنها يوم القيامة بما نعمله ونقوم به في هذه الحياة، فلا تزل قدم عبد على الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فنسأل الله عز وجل أن يلقننا حجتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنسمع هذا البيان العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أول مولود ولد للمسلمين والمؤمنين بالمدينة المنورة. وذلك أن يهود أخبرت الأنصار وقالت لهم إنا عملنا لكم عملا وسحرناكم سحرا لأنكم استقبلتم محمد، فلن يولد لكم مولود ذكر وستنجبون ما بقيتم في الحياة إناثا. وهم كانوا على يقين بأمر الله وأن الأمر بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولكن ظلت في البعض مخاوف مما يقول اليهود، هل فعلا عملوا لنا سحر؟ هل فعلا فعلوا لنا شيء؟ هل فعلا خلاص تعقم نساء الأنصار أن تلد الذكور؟ فأول ما جاء النبي ولدت امرأة النعمان بن بشير ذكرا، ففرح الأنصار بهذا المولود الذكر فرحة شديدة، لأنه تبين لهم كذب اليهود ودجل اليهود وأنها عبارة كانت عن بلبلة وإرهاب وفكري وبقلاقل وبلابل نشرها اليهود، جعلوا بعض الأنصار يخافون من أن لا يولد لهم مولودنا مولود ذكر، لما أنهم استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا النعمان بن بشير يروي هذا الحديث الذي يعبر عنه بأنه ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الإسلام. يقول فيه النعمان بن بشير: سمعت، ويشير إلى أذنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت أذناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، وفي رواية: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقعها داخل معها يوشك أن يواقع الحرام، فمن رعى إلى جنب حمى يوشك أن يرتع فيه، ولكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يؤتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها إنه وليها ومولاها. هذا بيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية التي ذكرناها الآن هي الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مع أن رواية إن الحلال بين مذكورة في صحيح البخاري ومسلم بلفظ إن الحلال بين عند البخاري ومسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلى الله على سيدنا محمد. رسول الله يفكك ويفتت أمرا من الأمور، ينتشر خبره عند مرضاء القلوب، فإذا طالبتهم بأن يأخذوا الحلال قالوا: وما إيش حلال عادوا في الزمان ده؟ بقع كلهم شهبرة، إيش حلال؟ من قالك إنه ما في حلال؟ لو لم يكن الحلال موجودا عند الناس وبين الناس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. ما معنى كلمة بين؟ واضح، نير، طريقه مسروقة، موجود. الذي يريد الحلال أمره موجود، والذي يريد الحرام سوف يجده موجود. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين واضح، ما في إشكال. يقول لك: ما درينا النبي في القبة ولا في لا ولا في الحصى؟ لا لا يا حبيبي، موجود، موجود النبي في قبره. لا تقولي في القبة ولا تقولي في الحصى، لا لا لا تشككني في أمر ليس كمشكوكا فيه. لا تقول لي: ما درينا هذه الأموال التي بين أيدينا أمن حل أم من حرام؟ لا، الحلال واضح وطريقه واضح والوصول إليه واضح، والحرام واضح وطريقه واضح والوصول إليه واضح. هكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون متواجد بين الناس، إن الحلال بين وإن الحرام بين. ويجينا واحد يقول لي: أنا من حدري فين الحلال فين الحرام؟ لا، إما أنت جاهل، ما تعرف الشريعة، ما تعرف الدين، ما تعرف ما آمنت به، فعليك أن تتعلم. وإما أنك تعلم ولكن أنت ما بغيت تعمل، ما بغيت تنفذ. وإلا والحمد لله الأصل: وكل مما ترى في السوق واتبع يسر شرعتي. هذا الحلال، الحلال الأمر الذي لا تتبين حرمته، ما في أمامك حرام. أما أمر عمل أو طريقة أو أسلوب أو مكان أو كلام أو وعد أو نحو ذلك أنت تعرف أنه حرام وبغيت اللي تأتيه، هذا حرام بين، هذا حرام بين، وذاك حلال وذاك حلال بين. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلال البين الموجود بين الناس وبين الحرام البين الموجود بين الناس كثير من الأمور المشتبهات، كثير من الأمور المشتبهات تشتبه على من؟ تشتبه على من لا يعلم. يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يقف حتى يتعرف حكم الله فيها، لا يدري هذا من الحلال أم من الحرام، كسبه حلال أو كسبه حرام، عمله حلال أو عمله حرام. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت تبيع وتشتري في بعض الأشياء، بعض العلماء يقولون حلال بعض العلماء يقولون حرام. تعال بقول لك على سبيل المثال، عندك السجائر أغلب العلماء يقولون أنها حرام، وبعض العلماء يقولون أنها حلال، أنها جائزة. طبعا هذا من أقوى أبواب الشبهات، بل هي إلى الحرام أقوى والعياذ بالله. ليش تعمل فيها؟ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرض. أنت تبيع آلات للناس لمرح الناس لفرح الناس، تبيع ماذا؟ مثال، تبيع أنت الطبل، الكوبة، تبيع الكوبة. إيش الكوبة؟ الكوبة اختلفوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم الكوبة والخنزير. إيش الكوبة؟ ابن جذيمة راوي الحديث قال الكوبة هي إناء واسع الطرفين ضيق الوسط. قال العلماء الكوبة هي أقرب ما تكون إلى ما نسمي عندنا بالدربوكة، الدنبك. الدنبك هذا من العلماء من يقولون حرام، وفي علماء يقولون لا، الكوبة هذه اللي عبارة عن القنبوس. فهذا أمر مختلف فيه، إن اتقيت الشبهات فقد استبرأت لدينك وعرضك، وإن وقعت في ذلك ربما وقعت الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. أنت معك غنم، لو معك غنم ترعى فيه في مزرعة، وقمت جبت الغنم حقك قريب مزرعة جارك، تقول له معك غنم ما تضرب إلا الغنمة قفزت، ليش بتقي خطل الغنمة بتقول لها لا لا تقفزين المحل ذا، ما بتضرب إلا قفزت. وهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي لا يبالي في بيع ما اختلف العلماء في تحليله أو تحريمه، هذا يوقع نفسه في الحرام. مثل ما ذكرنا هذا الدنبك، هذا أمر مختلف فيه أيها الإخوان، سموه العوام عندنا أبو جهل، يسمونه أبو جهل، ريض اسمه أبو جهل، يقول لك فلان شي عنده أبو جهل الليلة، شي دنبك. ويسمون القنبوس أبو لهب، هذا أبو لهب. وقلنا لهم والمزمار ايش يسمونه؟ قال المزمار سميه فرعون، هذا قول انا ربكم ولا نعوذ بالله من غضب الله. يسمون بعضهم يسمي الدنبك يسميها ابي جهل، ويسمي القنبوس والاوتار يسميها ابو لهب، ويسمي الدنبك فرعون ده نعوذ بالله من غضب الله. قال بعضهم قالوا طيب ليش تقولون ابو جهل لله شد من ابي لهب؟ قالوا لا، ابو جهل ذا كان يأذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابو لهب كان يأذي المسلمين. لا، ابو لهب كان يأذي النبي، لكن ابو جهل كان يأذي المسلمين، فلذلك هو اشد. وعلى كل حال كلهم في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالانسان يستبرئ لدينه وعرضه من بيع الحرام، من عمل الحرام، من طريقة الحرام، من أسلوب الحرام، وليعلم أنه إذا أراد الحلال فالحلال بين، الحلال بين واضح. ليقول لي أحد الله ما يأمرك بشيء إلا هو يعلم أنه سيمكنك منه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما بيكلف الله الناس أن يطلبوا الحلال، ويقول على ويقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم، في رواية فريضة بعد الفريضة، بعد الصلاة والصيام الذي افترض عليك طلب الحلال. مثل شوف، عندما تسعى في الحلال تكون كالمجاهد في سبيل الله إذا قمت بالآداب وبالنوايا الحسنة. فهذا خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لنا أن الحلال موجود، وسيبقى على ممر الزمان موجودة، وأن الحرام موجود وسيبقى على ممر الزمان موجود. لا تقول لي ألا الزماني، وضعي، بلادي، مجتمعي، سوقي، ما يتأتى يا حبيبي. الذي يريد الحرام سيجده، والذي يريد الحلال سيجده. وأعلم أن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجتمع ملائكة، لا، في زمان النبي كان أكثر الناس في المعاملات والتجارات لليهود، أصحاب الغش، الخيانة، الكذب، الزور والعياذ بالله. وبعض المسلمين قد يقع في بعض أخلاق اليهود وطريقة تعامل اليهود، فلذلك تأتي الأوامر النبوية والتوجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن يكون السوق مستقيما على ما يحب الله عز وجل والمعاملات. يقول لقد حلف رجل في السوق لقد أعطي بسلعة ما لم يعطى فأنزل الله، لآيات القرآن، الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أو ينزل الله تبارك وتعالى الآيات لكي يهذب هذا السوق الإسلامي، هذا السوق النبوي الذي يريده الله عز وجل أن يكون نبراسا ويكون نموذجا ويكون مثلا لجميع بيوع وشراء ومعاملات واكتسابات ووظائف المسلمين في كل زمان. إذن الحديث مفيد لمعاني كثيرة، لكن نريد أن نعالج به قضية خاصة، وهي قضية اعتقاد البعض أنه ما عاد في حلال. لا، في حلال، في حلال موجود بين الناس، في حلال يا أخي. واحد عامل كد وكدح وطلع له 1000 ريال ولا 2000 ريال أجرة عمله، وجاء إلى السوق اشترى له خضرة، اشترى له رز، اشترى له حاجة في المنزل، اشترى له حاجة كذا، ليش تقولي إن هذا مش حلال؟ ليش؟ وهو أدى عمله على الوجه، لا، على الوجه المطلوب، حلال وأبو الحلال. قال يا أخي الربا، هذا من نسبة له ما في ربا، وين الربا اللي عمل فيه؟ وين العمل الحرام؟ وين الخيانة؟ وين الغش؟ أخي هذا حلال، هذا كسبه حلال، وهذا مأجور صاحبه، تعب وقام بالعمل على الوجه المطلوب منه المتفق عليه، فكسبه الذي يدخل إليه حلال، وهو يعرف. قالوا طيب الطبيب حقه جاب الفلوس منين؟ الله أعلم، ما دام الطبيب الفلوس بيده إذا هي حقه. أنا عادنا ما أمرت أن أفتش عن قلوب الناس ولا من أين جاء الناس. ليش؟ وكل مما ترى في السوق واتبع يسرى شرعتي، وإلا بتخلينا كل يوم انزل قل له صاحب الدكان، تقول لا يا أخي اليوم كان هذا السكر والرز والكذا السمن هذا إن شاء الله جبته حلال ما لكذا، واللي يقول له صاحب الخضرة إيش بيقع. واحد نزل في السوق عندنا هنا وجاء عند واحد، لا شوفها عبرة، وقعت له قال جيت عند صاحب التمر ويسمع هذه التمر الخرص وما أدري إيش وكذا وكذا، فجاء يقول له صاحب التمر خريف رطب عند التمر حقك مزكى ولا مخروس يا أخي بنا منه. قال شخصية قال من عاد يزكي الوقت ذا، من عاد يزكي الوقت ذا، قال رمخنا. قلت له انت خرات، ليش تقوله؟ ليش تقوله؟ تمر انسان طلعه الاصل انه بتتورع لنفسك انت بعيد وتوكل، لا تاكل شيء. نعم، زيادة انت روح عند من ترى فيه ايمان، فيه خير، فيه استقامة، ترى ان هذا بياء ما بيأكل أموال الفقراء، على الأقل إما بيقلد القول بالزكاة، لا زكاة الرطب، أو هذا خرصه وبيبيعه الزايد للناس، هذا الأصل. وكل الذي نرى الآن بين يدي الناس أيها الأخوات، كل من ملك شيء ويبيعه الأصل أنه حق. ليش نتهم الناس أنه ما أخذين مال الحرام؟ نعم، من اشتهر عند الناس، من اشتهر عند الناس أنه له معاملات في الحرام فهذا يكره المبايعة له. بعض العلماء بغى حرام المبايعة، معروف الرجال هذا، رجال تجارته كلها من المخدرات، تجارته من الخمر، تجارته بالقمار، وله معه دكان بيع كذا ويبيع كذا ويبيع كذا، والحين المال هذا اللي جانا من قدان اشتغلنا عنده وأعطانا فلوس، من حدارين هذا من هنا ولا من هنا؟ هذا شوفوا من الشبهات، هذا من الشبهات. الأفضل مثل هذا الإنسان لا تشتغل عنده، تعرف ان اكثر مالها اكثر ماله حرام، يجيب مال من حرام هذا. نعم تعرف ان واحد البقاشي اللي معه يقول لك ذي حرام، شوفها سرقه سرقه، بغيتها خذ حقك. لا قل له سرقه ما بغيتها، صدقته قل له ما بغيتها، شوف هذا حرام. يعني مال مسروق، مال عينه هذا مغتصب، هذا حرام. وإلا فبقية الأموال اللي بين الناس من نقد وأمتعة وحاجات تباع أو تشترى، الأصل فيها أنها حق الناس. هكذا الشريعة جاءت، شريعتنا جاءت أن الحكم لليد، كل من تحت يده شيء الأصل لها، الأصل أنه حقه. طيب أنا الآن ماسك القلم ذا، من بيقدر يحفي مين ويثبت لي أن القلم حقي؟ راك انت منين جبت قلمكم؟ واحد اعطانا اياه، يقول حق واحد في شريته على حد. يا اخي اسمع، كل شيء تحت يدي اتصرف فيه تصرف الملاك، الاصل في الشريعه انه ملكي. بتشتريه مني لا عاد تسال، قل لي اشتري القلم وخلاص لا عاد تسال، هذا الاصل. كما قلت لك فرق بين بين بين هذا وبين واحد شهر عنه، عرف عنه انه له مداخل أخرى محرمة، فهذا من المشتبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى، حدود، لو يدخل الآخر إليه يصيبه. قال: ألا وإن حمى الله معارمه، ما حرم الله عز وجل علينا هذا حمى الله، لا يمكن أن نتعدى ما حرم الله. نحن ندور أيها المسلمون في دائرة الحلال الذي أحلها الله لنا، وهو كثير بفضل الله عز وجل. انظر على سبيل المثال، الله حرم علينا الزنا لكنه أباح لنا النكاح، الله عز وجل حرم علينا شرب الخمر، شرب المسكرات والمخدرات لكنه أباح لنا بقية له بقية المشروبات، الحمد لله. يعني الأشياء اللي حرم الله، حرم علينا، لا الله حرم علينا الخنزير، حرم علينا الكلب أن نأكله، لكنه أباح لنا الأنعام وأباح لنا أنواع من أنواع الصيد، الحمد لله. يعني دائرة الحلال هي الواسعة ودائرة الحرام هي الضيقة، وليست القضية. الله قادر، قادر على أن لا يوجد مال في هذه الأرض إلا حلال، وأي واحد يبغى حرام بيصفعه صفعة، قادر رب. كما كان بني إسرائيل مرت بهم فترة، الرجل منهم إذا أذنب الذنب انكتب على جداري داره، بلى البارح فلان مكتوب، البارح فلان لقى كذا كذا كذا كذا، فضيحة فضيحة. سمعت قال واحد الحمد لله، قال نخرج ما ربي ما يحرج نحن، قال ليش ما يحرج؟ الحمد لله قال بطني قال ما هي زجاجية، قال لو كان زجاجية قال بشوف ذاك لا وذاك لا وذاك لا، أنا بستحي، قال الأكل حقي اللي أكله بسيط وعادي، لكن ربي قال ستر، كنا حنخرج شبعانين وذاك لا ذا وذاك لا ذا، لكن ربي ربي ستر. وجاء في فترة على بني إسرائيل من أذنب منهم ذنبا وقعت إشارة في جبهته، لكن نحن ربي ستر الناس، وستر الله عز وجل للناس حتى نحن نختار طاعته، نحن نختار ما يحب، نحن نختار ما يريد الله عز وجل، نحن نطيعه باختيارنا مش بالقوة. كما بني إسرائيل، بني إسرائيل يقول لهم موسى اسجدوا ما أبغوا، اسجدوا ما أبغوا، اسجدوا ما أبغوا، قال الله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع ما بهم، جاء ربي نقف جبل لهم وجابوا فوقهم كذا، قال لهم اسجدوا يوم سجدتوا، سجدوا سجدوا ولا فوقهم فوقهم جبل فزعانين فجعانين يسقط فوقهم، لذلك حتى لما سجدوا سجدوا على الجبين هكذا، ما سجدوا هكذا كما يسجد المسلمون، سجدوا. فصارت سنة في بني إسرائيل السجود هكذا على هذا المكان، أنت تسجد على الجبهة، تسجد طائع خاضع لله عز وجل. الله عز وجل لما جعل لنا الحلال وجعل لنا الحرام وجعل المشتبهات حتى لا نعبده كرها، حتى لا نعبده قهرا، ولكننا نعبده لأننا نحبه. نعبده لأننا نرجوه، نعبده لأننا نخافه، نحب الحلال لأنه هو يحب الحلال، ونبتعد عن الحرام لأنه هو يبغض الحرام، والشبهات نجاهد أنفسنا عليها ما أمكن فنبتعد منها، لأننا كلما ابتعدنا من الشبهات كان هذا أقرب إلى الله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه، دينه بريء لدينه وعرضه. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله

الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. السحت الحرام، لحم نبت من سحت، غذى عياله، أكلهم، شربهم من الحرام، هذا اللحم ما يدخل الجنة، بيروح النار. لذلك قالوا: من أكل الحلال أطاعت جوارحه وشاء أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه وشاء أم أبى. وكل لحم نبت من سحت فالنار به أولى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نطهر، ما نأكل وما نشرب، ونطهر ما نستعمل، لابد من تطهير ذلك. سمعت. وقال: وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بالأرض. كيف يأكلون بألسنتهم؟ قال: يأكلون بألسنتهم، يقدمون قبل بيعهم وشرائهم واكتساباتهم كلاما كثيرا كذبا وصدقا، كذبا وصدقا. ايش معنى؟ يعني يثني على سلعته بالكذب وبلا وبالصدق. هذه فيها كذا، هذه بيقع لك كذا، هذه مره جابونها، يسمونه ذاك سلئيت، باعوه ذاك الدهن، خلوه ما شاء الله، نعوذ بالله من غضب الله ولله المثل الأعلى، خلوه كأنه على كل شيء قدير. طرحوا على عندك سكري، طرحوا على البنكرياس يروح السكري، لو عندك سرطان طرحوا على محل السرطان يروح السرطان، لو عندك قصر في العين قلبه هكذا على رموش العين بصر عيونك، لو عندك انسداد في القلب أو تضييق في الشرايين قلبه كذا على الشرايين ينفتح الشرايين. واشتروا خلق الله مساكين قصعة كم هذه ما تساوي لها 200-300 ريال، اشتروها ب15,000 و18,000، ضحكوا على الخلق ضحك. وبعضهم اللي قالوا بعدين لما توقف، قال بعضهم اللي الصيدليات قاموا من شان حدية، من شان مياه، من شان يبتاع له الدواء حقهم. يعني انسان بيضحك يضحك قليل على الناس. يعني انسان بتمدح بضاعتك، بتمدح وظيفتك، بتمدح مهنتك، بتمدح أي شيء فيك، امدحها بالمعقول بما فيه من دون أن تكذب. فإنه سيأتي، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقوام بيعتمدون في الاكتسابات على الدعايات. قال شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، قال: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم، كل الاعتماد عنده في الاكتساب على الدعاية مش على حصن البضاعة. الدعاية بكذا كذا كذا والبضاعة لا شيء. وعاد إذا كانت الدعاية صاحبة محرم، يبيع لك سيارة، يجيب لك مرة بجنب السيارة أكثرها مكشوفة، المستر فيها يمكن ربعها ولا خمسها. طيب ايش دخل المرأة بالسيارة؟ يعني انت بتبيع لي المرأة والسيارة ولا كيف؟ دعاية. وشي فيه صابون، وشي فيه كذا، وشي فيه ثياب، وشي فيه كذا، وشي فيه كذا. ما الداعي؟ ما الداعي لهذه الاشياء؟ ما الداعي؟ طبعا هذه عبارة عن دراسات نفسية لبعض مرضى القلوب، مرضى قلوب درسوا مرضى قلوب. يعني مرضى قلوب يقول لك هذا الانسان مع المرأة لا يفكر، فنحن بغناه يشتري البضاعة دي، فبغناه لما ينظر إلى البضاعة يكون راغب في البضاعة، ليس لذات البضاعة لكن بجنبها المرأة، فيظن أن البضاعة محبوبة عنده، ولا في الحقيقة لا. المرأة اللي شافها مكشفة دي، اللي مخلينها دعاية دي، ولا مخلينها وسيعة وسلعة، هذه نعوذ بالله من غضب الله، هي دي اللي رغب فيها، فيظن أن البضاعة ويشتري بعد ذلك. لا، البضاعة تبعا للرغبة، وبيعطونك المرأة أهلا المرأة اللي في محلها، لكن انت قمت اشتريت البضاعة وربما سعرها رخيص، اشتريتها بسعر غالي، كما الشباب حقنا يتضاربون على كاس العالم، بنا بيعطونكم اياه. ضيعتوا وقتكم، ضيعتوا أموالكم.

0: طاعة لله عز وجل. قالوا لماذا قال النبي كما تأكل البقرة من الأرض؟ قالوا لأن البقرة عندما تأكل من الأرض تأكل بلسانها فتشل الحلو والماء والمر والرطب واليابس، تهبر بس تهبر تهبر تهبر. وهذا الذي يأكلون بألسنتهم يمدحون البضاعة بما فيها وبما ليس فيها، يمدحون الوظيفة بما فيها وبما ليس فيها، تعال عمليات بيقع لك كذا، بيكون لك كذا، بيكون لك كذا، بيكون لك كذا، بعدين نوصل هذا وبعدين تطلع مياه ما هي صدق. هذا موعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا بيكون في آخر الزمان وبينتشر في آخر الزمان. انتبه انتبه أن تكون أنت ممن يأكل كما تأكل البقر، تأخذ المال باللسان باللسان، ليس لحسن في البضاعة ولا لحسن في المهمة التي تقوم بها من عمليات أو من أجهزة أو من غير ذلك، ولكن أخذ الناس البضاعة بحسن اللسان التي روجت وسوقت لتلك. حتى صارت الآن ما شاء الله عندنا كليات تدرس ماجستير ودكتوراه كله في ليش؟ يقول لك في التسويق، في التسويق. إذا كان التسويق، إذا كان التسويق بالمباح فالأمر هين، أهم شيء أنك ما تكذب. أما إذا كان التسويق بالكذب فلقد جاء في الحديث عن عبد الله بن أوفى أن رجلا أراد يشتري منه شخص في السوق بضاعة فحلف أنه أعطي بها ما لم يعطى، والله فلان قد طرح فيها كذا ولا طرح ولا شيء، فأنزل الله عز وجل الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إنما يأكلون في بطونهم نار، هذيلا هؤلاء يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليل يحلف. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. والعجيب أن إلى اليوم قد أسمع بعض البياعة يحلف بالأمانة، مع أن النبي قال ليس منا من حلف بالأمانة، يقول لك بالأمانة هذه فيها كذا بالأمانة، ليش تحلف بالأمانة؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو إياه أو ليصمت. احلف بالله إذا أنت بغيت بتأكد، متأكد بضاعتك، متأكد إنك بتصفها بما ليس كذب، وبتعطي لها دعاية ليس فيها كذب، طيب على الأقل احلف بالله لا تحلف بالأمانة. فالنبي نص على الأمانة على وجه الخصوص وقال ليس منا من حلف بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والأصل أن الإنسان لا يحلف بالله، الله أعلى وأجل وأعز من أن نعرض اسمه العظيم لشؤون أسعار وبضاعات فيما بيننا البيت. علينا أن ننتبه من هذا الأمر أيها الإخوان. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض، يعني سيعتمدون في ترويج بضاعتهم على اللسان على الكلام، سواء كان الكلام يعني سيخلطون بعد ذلك كلاما صدقا بكلام كذب، كلاما حقا بكلامنا باطل، فهذا مما يجب أن نحذر أن نحذر منه. قال كان لمقدام بن معد بن كرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام الثمن، فقيل له سبحان الله تبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال نعم وما بأس بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. فهم هذا جيدا الآن. المقداد بن يعد بن كرب كان من فضلاء الصحابة ومن عظماء الصحابة، كان يأتي يجمع اللبن وعنده جارية يخرج هي تبيع اللبن وهو يمسك له يمسك المال، يعني هو أمين ليش؟ أمين الصندوق، هو يستلم، هو اللي يستلم، الجارية تبيع وهو يستلم. فبعض الصحابة قالوا سبحان الله يعني مثلك ما ينزل السوق، من فضلاء الصحابة من عظماء الصحابة مقداد بن يعد بن كرب من رواة الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحان الله تبيع اللبن وتقبض الثمن، يعني المفروض خلاها هي تبيع اللبن وهي تقبض، لا وده هي مملوكتك، مملوكة هي عندك، خلها تبيع ما أنت مثلك. قال سمعت سبحان، قال تبيع اللبن تقبض الثمن؟ قال نعم أفعل ذلك. لماذا؟ قال وما بأس بذلك، إيش في حرام؟ في حرام أنا بيع واشتري؟ ما بأس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لياتين على الناس زمان لا ينفع فيه الا الدينار والدرهم، يعني من اكتسب الدينار والدرهم الذي لا يشتغل لا يعمل بيروح فيها، بيجي على الناس زمان اللي ما يعمل بيروح بيهلك بيفتتن اللي ما يعمل، واللي يعمل سيشغل عمله وما يدخل في يده سيكفيه. ذكرنا البارحة يعني من فوائد الاكتسابات المالية بالطرق الحلال، ذكرنا كيف تدفع عن الإنسان له الحسد، تدفع عنه الغيبة، تدفع عنه التطاول على الآخرين، تدفع عنه السرقة، تدفع عنه أخذ أموال الناس، تدفع عنه الاستشراف لما في أيدي الآخرين ما دام في يده مال. قال النبي ما بينفع فيها آخر الزمان إلا الدينار والدرهم، معك تشتغل تدخل شوفوا خير لك، مالا شوفك بتضلي الفاضي يعمل قاضي، بتضلي تتشوف خلق الله، فلان معه فلان ماشي معه، فلان عطوه فلان ما عطوه، فلان كذا فلان يعطي فلان ما يعطي، وقل خلق الله بيدخل في غيبة في نميمة في أشياء في إلا دخل بعد ذلك ذا ليسرقون ذا ليأكلون أموال البلاد ذا كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا. يا أخي اشتغل اعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع هذا الحديث جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع فتن تجوب أرض العرب، تجوب أرض العرب، قال وأما الرابعة، وأما الرابعة فالفتنة الصماء البكماء العمياء تدك العراق والشام دكا. العراق والشام بتجيب هلقع، والآن أي رأيك أخبار العراق وش أخبار الشام؟ قال تدك العراق والشام دكا وتخبط جزيرة العرب، جزيرة العرب كلها هذه يمن وما حواليه، وتخبط جزيرة العرب، عاد الباقيات تنتظر، وتخبط جزيرة العرب بيديها ورجليها، ما تدكهم بس ترجهم رجع هكذا. سمعت؟ فمن كان معه إبل فإلى إبله، ومن كان معه نعم فإلى نعم، غنم فإلى غنمه، ومن كان معه أرض فإلى أرضه. روح اشتغل، روح اشتغل، اشتغل أبوي اشتغل في ذاك الوقت، شوف ما بينفعك إلا شغلك، روح اشتغل بشغلك ودخل دخلك حلال ودخل وكل قرصك ودخل خلصك. ما هي جبانة هذه يا أخوان، والله ما هي جبانة، والله ما هي جبان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي فعند ذلك فكسروا سيوفكم واقطعوا أوتاركم، أوتار حق الأقواس، وإن كان ولا بد متخذي فاتخذوا سيوفا من خشب، اتخذوا سيوفا من خشب. هذه فتنة بتاتي على الناس، وفتنة بتمر ولابد بتمر وبتأخذ لها وقت وبتات وبتعبر، ولا شدة تدوم ولا رخاء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لا شدة تدوم ولا رخاء، ولكن العمل في مثل هذه ينفع انشغال الإنسان. قال النبي قال فمن كان له أرض فإلى أرضه، روح اشتغل أرضك، ومن كان له إبل فإلى إبله، ومن كان له غنم فإلى غنمه، روح اشتغل ولا تقعد تتشوف الناس، فإن الناس في ذلك استشرفون للفتن فتأخذهم الفتن والعياذ بالله سبحانه تبارك وتعالى. فتن فتن، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخبط جزيرة العرب بيديها ورجليها هكذا. شفت واحد يقول يعني يوضبه تك تك تك تك تك تك بعدين بيبقى، لكن العراق والشام قال النبي تدك العراق والشام دكة، هذه تعطيها القع. فقل لي الآن سوريا بغت لها الآن أكثر من 30 سنة ما يقدرون يعودون على ما كان عليه قبل الحرب، ما بيقدرون يعودون. والعراق وما أدراك ما العراق، أرض الفتن والزلازل، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يرحم المسلمين وأن يبصر المسلمين وأن يرشد المسلمين. طيب نعود إلى فقرة الأسئلة. مرحبا. يقول مسألة الضرائب، يقول زيد في قيمة البضاعة 7% حق الضرائب، إذا لم نزيدها بيخصم من أصل البضاعة، كيف يعني إذا أنت مثال البضاعة لها بسبعين بتزيد قيمة الضرائب فوق البضاعتك بضاعتك وزيدها، هي الضرائب بتشتل عليك شيئة أما أم أبيت أمر مفروض عليك. لكن إذا بتزيدها في قمة البضاعة ولا معلوم كل ما شلت الدولة من حد الشخص ده بيضحى في ظهر من؟ في ظهر المواطن، ما يقال له في ظهر المواطن. وهذا يقول عندي عمال يشتغلون بأجرة معينة حسب الاتفاق معهم، ولكن بعض الأحيان أنقلهم إلى دار ثاني وأطلب من صاحب الدار أجرة زائدة وأعطي عمالي الأجرة المتفق عليها، هل يجوز لي أخذ الزائد؟ عمالك لك الحق، أنتوا تشتغلون عندي في اليوم بألف حق، شغلتكم ما شغلتكم استلموا ألف. اليوم دخلتهم الدار ذا وأنا شليت من الطبين 1500 وهم عطيتهم ألف، هم يشتغلون تبعي يشتغلون معي. نعم لو قام تعاقد معهم من المالك للدار، تعاقد معهم المالك للدار بيقعد للأجر اللي يعطيك إياه المقاول كلها يجب تعطيها هؤلاء، لكن مدام هم يشتغلون تبعك وهم راضين بالألف خلاص هذا حقهم، إذا ما يرضون يخرجون يروحون دورونهم عامل أخ مقاول أخ. قال شخص صاحب دكان يعطي بعض الناس أشياء مثل سكاكين أو دبب غاز أو تبل أو غيره وله في كل حبة 100 ريال، فالزكاة على من؟ هذا كأنه شكله هذا اللي مستأجر يعني وكيل يبيع له بأجرة كل حبة له 100 ريال، الزكاة على صاحب له مالك، على مالك السكاكين ومالك التبل، وهذا اللي مالك إن كانك أنت مالك، لا والأصل الزكاة عليه. نعم. قال وعاد يقول له سمع أنا أشوف السعر مثال كذا وكذا ولك 100 ريال وإن حصلت زايد لك. أول سمع من حيث الزكاة قلت لك على المالك هو الذي يزكي، وفي ظاهر السؤال أن المالك عند هذا العامل فقط مجرد بائع نائب عن لا عن المالك، هذا الزكاة عليه هو. عليه صاحب التبل صاحب السكاكين في مثل هذا المثال. مسألة أخرى قال يقول لي اسمع أجرتك 100 ريال وشوف حقها بضاعة كذا وكذا والزايدة والزايد لك، الزايد بغناه يقول الزايد لك بعد ما تبيع ما هو قبل ما تبيع، بغناه بعد ما تبيع يقول الزايد لك، هذا الفارق. لأنه الإنسان يملك شخص شيء لا يملكه ماشي منه بعد ما تبيع تملكه بالنيابة عنه، بعد ما تبيع يقول هات حقي والزايد لك انرضي لك. مثل صاحب القطعة اللي ذكرتها لكم قبل البارح ما بعيدكم له الأمثلة، الأسئلة كثير بين يدين. يقول لك شخص باع ذهب على صاحب محل بقيمة 250 ألف واتفقوا على أن يكون المراجعة إلى وقت الظهر، وقد أخذ صاحب المحل الذهب وأخذ صاحب الذهب المبلغ، بعد صلاة الظهر جاء صاحب المحل وطلب 50 ألف زيادة بحجة أنه غلط في الحساب وحساب مضبوط في الجملة، فكيف العمل؟ الحوضة قال صاحب الذهب لصاحب المحل إن أذن الظهر ولا رجعت شوف الذهب لك، إن كان هذا تم الوعد في العقد فالعقد كله من أصله باطل، والأصل أن الذهب لا يزال في ملك له المالك له والمبلغ لا يزال لملك صاحب الدكان، إن هذا الملحوظ اللي طرحها وهي في له طرحها وهو قلت لك في العقد، قالوا اسمع بعتك هذا الذهب ب250 ألف ريال يمني سمعت وتتم البيعة بعد صلاة الظهر، هذا أجل، والأجل في الذهب يفسد له يفسد البيع ويجعله ربا من ربا الأجل، فإذا البيع باطل من أصله إذا كان تم هذا الشرط وسط العقد، وإن كان لا تموا البيعة بعدين قالوا اسمع انتوا عان حشوفها ان شاء الله ما بعدين، إذا كان في مجلس العقد بيأثر عليه، كان قد تفارق ولا ما بيأثر عليه. هذا ما حكم من تسمى بالدلالة هل يجوز أن يشترط على الطرفين مبلغ محدد أم لا، علما بأن بعض البيع يأتي سهل والبعض يتعب الواسطة بينه مواصلات واتصالات وغيرها. الدلالة هذا أيها الإخوان هو عبارة عن عمالة، فإذا قام الإنسان في الدلالة بعمل يقابل بأجرة فله المسمى اللي اتفقوا عليه المبلغ له، ما دام قام بعمل يقابل بأجرة، مثل اتصل كلم فلان، راح عند فلان، طلع الأوراق، جاب الأوراق، راح عند كتاب، هذا عمل يقابل بها بأجرة، فله المسمى سواء كان المسمى قليل أو المسمى كثير. قد يكون مثال هذا العمل اللي قام به هو يقابل بأجرة لكن قيمته كلها إلا 10,000 15,000 وهو شرط 300,000. إذا هو قد اتفقتوا على هذا خلاص المسلمون عند شروطهم، خلاص ما دام اتفقتوا وهو قام بعمل يقابل بأجرة. أما إذا قام بعمل ما يقابل بأجرة ما ماشي من ما عليه شيء، ماشي واجب له. إذا قام العمل بعمل لا يقابل بأجرة ماشي له، أو قام بعمل يقابل بأجرة ولكن ماشي شرط ما سموا شيء فله أجرة مثل عمله. يعني لو قلنا الواحد هذا اتصل وقام وطلع وراح مكان في كذا، ايش كم قيمته؟ كم هذا بتعطيه؟ اعطيك هو ده اعطوه المبلغ هذا. فهو له ثلاث احوال حتى لا تتيهون في الجواب. الحاله الاولى ان يقوم الدلال بعمل يقابل باجره وسموا مبلغ معين، يعني ذكروا مبلغ معين فهذا له المبلغ المذكور. الحاله الثانيه أن يقوم الدلال بعمل لا يقابل بأجرة، فهذا ما له شيء أبدا. الحالة الثالثة أن يقوم بعمل يقابل بأجرة ولكن ما سموا مبلغ معين، فهذا له أجرة المثل، له أجرة المثل. يعرض على أهل السوق العقلاء في السوق والذين يعرفون هذه الأعمال هذه المهن هذه كذا وكذا يعطى أجرته أجرة مثل. قال بعض المحلات تطلب الشهرة لمحلاتهم، أهم شيء إنهم ما يكذبون. قال يبيعون بمكاسب قليلة يخالفون بها قانون السوق في البيع والشراء، فما حكم ذلك؟ المواطن بيقول جزاهم الله خير سمعت، لكن ينبغي نحن أن نسير أعمالنا بطريقة ليست فيها أطماع كبيرة وأيضا لا تضر بالآخرين. أما هم حقهم لهم الحق يبيعون بالسعر اللي يبغوا. يعني واحد اشترى ذا الناس يبيعونه بألف هو باعه بخمسمائة، كسر في السوق كسر في السوق. غالبا انتبه منه ذا، شوف اللي يكسر في السوق خاصة اللي يكسر بمئات الآلاف انتبه ذا، شوفه بيجي كنحل الخلق وبيشرد. قلت نحن مجربين أكثر من واحد لقوا الحركة لي، يبيع لذا قطعة أرض بثمانية مليون ويروح يشتري قطعة أرض بعشرة مليون، بيعها بستة مليون، يشتري قطعة أرض سيارة بثلاثة مليون، بيعها مليونين، يشتري خمسة عشر مليون، بيعها سبعة عشر. هذا شوفه في الغالب يلفلف له كم ملايين ويا ويشرد وخلص عرضه يوم القيامة استأمنوا ماشي بيضيع عند الله ما بيضيع له ألا الواحد نفسه مسكين بغى حقه في الدنيا، بغى حقه في الدنيا. ولست بالخب ولا يخدعني الخب، أنت لا تخدع الناس ولا تضرب الناس وأيضا لا تخلي الخلق يخدعونك، لا تخلي خلق لا تكون ذئب تأكل الآخرين ولا تكون ضان يأكلونك لا الآخرين، خليك عاقل وخليك محترس وخليك نبي. فعلى كل حال هو الأصل أن كل من يمتلك شيء له أن يبيعه بما شاء كيف شاء، هذا حقه ما تقدر ترد أحد من شيء. غير أن هناك كما علمت أعراف متواجدة بين الناس لا ينبغي إضرار الآخرين، وهذه ليست فقط في البيع والشراء أيضا في الإيجارات أيضا في العمالات، ماشي حاجة يكسر كما يقولون يكسر، لا يكسر السوق من أجل الشهرة، يكسر السوق من أجل الشهرة بيخفض قليل حتى يعمل لا بأس، لكن من دون أن يضر بالآخرين. لكن لو فعل ذلك ما عنده مشكلة. واحد بغى بيكسب الزبائن، بغى بيكسب الزبائن، فتح له مطعم قال اليوم ادفع وغدا مجانا، ياو اشتروا الخلق ما شاء الله اللي عنده وياو في اليوم الثاني هات، قالوا ما في اللائحة اليوم ادفع وغدا مجانا، قالوا ادفعوا اليوم وغدا مجاني. جاء في اليوم الذي بعده قال هات هات هات هات، هو ما شاء الله اعتادوا على مطعمه. قالوا له يوم جابوا يخرجوا عطاهم فاتوره، قالوا ايه ما تقول غدا مجانا؟ قالوا اقرا اللائحه. قال اليوم ادفع وغدا مجانا. قال ادفع اليوم وغدا اقرا اللائحه. قال اقرا اللائحه خلاص كسب له، رجع كسب الزباين وما اعطاهم شيء مجاني له، الا كاتب لهم كل من قرا يقولوا اليوم ادفع وغدا. قالوا اليوم تدفع وغدا مجانا. هي ثاني يوم يقول شوف اللائحه فين، يقول لك اليوم ادفع وغدا لا، غدا مجانا. والله اعلم. ف يعني المساله اذا اخذناها على نظره انها مقاصد، وان عندنا شريعه، وان نحن نطلب فضل الله ونطلب خير الله ونطلب الاجر من الله عز وجل، بتنتفي عننا كثير من الاحقاد والاحساد، بتنتفي عنا كثير من التشوف الى ما في ايدي الاخرين، بتنتفي عنا كثير من الاضرار بالاخرين. هذا من الاضرار بالاخرين، انه حتى من الاضرار بالاخرين. تشوف واحد مثال جاء عنده شغال، نسال الله الشغال ذا نشيط، تجي بعدين تقول له تعال عندي بعطيك كذا وكذا، هذا من البيع على بيع اخيه. الإجارة نوع من أنواع البيع، كيف هذا تشله على الرجال مسكين؟ عاد ولا بدأ يحسن وضع هذا الإنسان، خلوهم حلهم. إذا هما اتفق هو إياه دريته تهلا عنده، قلنا أنا بعطيك تيك زيادة. والبعض هقوا حركة وقعت على كيران، إيش بعضهم شافوا بعض الشباب جاءوا للسوق وحركي ونشيط وما شاء الله، هلقوا سحبوه مسكين على صاحب الدكان واعطوه مبلغ من المال وقالوا له اشتغل. وبعضهم ضيعهم، ما عرف يدير له دير الاعمال، بغى ابو مدير كذا وصرح له اثنين للدكان ولا للمحل حقه ولا كذا وكذا، ويجي وقت ما ابغاه ويروح وقت ما ابغاه، وراس المال بعد سنه ماشي يطلع. ما كنت شليته على ذاك، ما شليته على ذاك. انت لو انت اخذته مبارك بيبارك لك الا في، كان شليته على الرجال مسكين، كان ما شاء الله حرك دكان أخوك، حرك عمل أخوك، قمت أنت سحبته عليه وأعطيته مبلغ من المال، والآن دخلت معه فيها، دخلت معه في بحر من الأخذ ولا والرد. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، محفظ به الذكر الحكيم، محفظ به.
1: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين

كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ فضل بن عبد القوي بن سالم بافضل، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد مولى عيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ فضل بن عبد القوي بن سالم بافضل، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد مولى عيديد بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت سعيد بن أحمد باسنبل، مخلفة عبد الله بن عوض بن أحمد باسنبل في عدن، والعزاء للنساء هذا اليوم الأربعاء في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم. النبا مرة أخرى، كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت سعيد بن أحمد باسنبل، مخلفة عبد الله بن عوض بن أحمد باسنبل في عدن، والعزاء للنساء هذا اليوم الأربعاء في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا النقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
1: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهراً.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه ما يدور حول الخلاف وكيفية ضبط هذا الخلاف من خلال واقع هذا الفقه، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. آخر لقاء كنا تكلمنا عنه في الحلقة الخامسة عن الشروط التي يجب أن يتصف بها المجتهد، وذكرتم أو ناقشنا فيها ثلاث من هذه الشروط، وكانت هي العلم بالكتاب ثم بالسنة ثم باللغة العربية. اليوم سننتقل إلى الشرطين الآخرين، وهم معرفة إجماع مواضع الإجماع والخلاف، وأيضا الصناعة الفقهية. دعنا يعني بداية شيخنا نناقش هذين الشرطين ثم ندخل بالتفاصيل في أمثلتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بك وبالإخوة والأخوات. نعم، ذكرنا أن للاجتهاد خمسة شروط، وبعض العلماء يزيد وبعضهم ينقص على حسب طريقة التقسيم التي يتبعونها، لكنهم متفقون على وجوب العلم بالكتاب، وذكرنا شيء يتعلق بهذا، ووجوب العلم بالسنة، وذكرنا أيضا ما يتعلق بهذا بشكل مختصر طبعا، لأن الكتاب والسنة هما الأصلان والركيزتان اللتان ينطلق منهما الاجتهاد الفقهي. ثم ذكرنا اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي القالب الذي صيغت فيه نصوص الكتاب والسنة، وكما ذكر الإمام الشاطبي وأشرنا إلى هذا في اللقاء الماضي، أن من كان مبتدئا في اللغة العربية فهو مبتدئ في الشريعة، ومن كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الشريعة، ومن كان متقدما في اللغة فهو متقدم.
0: كثير من العلماء كانوا يذكرون عن اللغة أنها مفتاح العلوم،
1: واللغة هي مفتاح العلوم، ومن لم يتقن فهم هذه اللغة وطريقة استخدام العرب لها وكيف يريدونها، ففي هذه الحالة سيبقى فهمه محدودا في نصوص الكتاب والسنة، وبالتالي فإن اجتهاده سيكون معرضا للخطأ والوقوع في المحذور.
0: جميل جدا.
1: نأتي الآن إلى قضية الشرط الرابع، وهو قضية أن يعرف مواضع الإجماع والخلاف، أو كما قال الإمام الشافعي وهو يعدد شروط الاجتهاد، أن يكون مشرفا على خلاف فقهاء الأمصار. ولاحظ هذه العبارة، أن يشرف، الإشراف على الشيء هو الإطلال عليه من علو، بمعنى أن يكون عنده نوع من المسح للخلاف الذي وقع بين العلماء في مسائل الاجتهاد. ما السبب في هذا؟ لكي يعرف المسائل التي أجمعوا فيها على رأي فلم يختلفوا، ولكي يعرف المسائل التي اختلفوا فيها على رأيين أو ثلاثة أو أربعة ربما فلم يجمعوا، وذلك لكي لا يقع في نقيض ما وقع في الماضي. إذا أجمعوا في الماضي على رأي فلا يسوغ له أن ينقض هذا الإجماع بعد ثلاث قرون أو أربع قرون أو في هذا الزمن مثلا، ويأتي برأي جديد يخالف ذلك الإجماع، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يجمع أمتي، وفي رواية: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، ومن شذ شذ في النار، ويد الله مع الجماعة. رواه أبو داود والترمذي، وهذا لفظهما، وابن ماجه. فعلى هذا الأساس إذا أجمع العلماء على رأي لا يجوز إحداث رأي ينقض هذا الإجماع.
0: دعنا شيخنا في الإجماع، بس في قضية أن كثير من الناس أيضا يجادل في قضية أن هذا الإجماع قد يتغير مع تغير، أو بعض المسائل قد تتغير مع تغير العصور أو تغير الأزمنة. هل هذا الإجماع مختص بأن تكون مسائل فقط في مسائل مسلم بها، أو مسائل تصلح لكل الأزمان؟ لأن الكثير الآن يناقش أن هناك إجماع في زمن معين على مسألة معينة قد تختلف بتغير الأحوال والظروف، ألا يسوغ لأحد أن يخالف هذا الإجماع؟
1: بالنسبة لمواطن الإجماع، عادة لا يجمع العلماء على أمر إلا إذا كان واضحا في دلالته بشكل لا يقبل الخلاف فيه، وكان قطعيا في ثبوته بحيث لا يجادل أحد في ثبوته. هنا يجمعون مثل هذه النصوص التي تكون قطعية في ثبوتها وفي دلالتها بحيث لا يمكن أن يختلف فيها العلماء، هذه يجب أن تسري، أن تكون عابرة للزمان والمكان، فلا يمكن أن ينقض فيها الإجماع. فإذا أجمع العلماء مثلا على وقت صلاة من الصلوات أنه هكذا ورد فيها، يعني صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى إشراق الشمس، إذن لا يمكن أن نقول نظرا لتغير أحوال الناس ونظرا لطبيعة السهر ولوجود بعض الأعمال التي قد تكون في الليل والحاجة أن نضيف إلى منتصف النهار أن يخرج وقت الفجر مع منتصف النهار، هذا لا يمكن. ما وقع فيه الإجماع في مثل هذه الأحكام الواضحة جدا، عندما يقول الله عز وجل في عقوبة الزاني البكر فاجلدهم 100 جلدة، 100 جلدة، كلمة 100 رقم واضح ومعروف، لا يمكن أن نقول مثلا عندما يتفشى الفساد فلنقلص من هذا الحد أو فلنلغيه تماما، لا يمكن أن يكون هذا. متى تكون هناك تغير للفتوى حسب ظروف الزمان والمكان والحال؟ هي في تلك الأحكام التي لم يجمع فيها العلماء إنما اختلفوا فيها، في هذه الحالة قد تتغير الفتوى بناء لأن قد يكون مستند الفتوى هو العرف أو المصلحة أو يعني مثلا استحسان، والآن تغيرت الظروف فبالتالي لا مانع من أن يعاد هذا الاجتهاد. أما ما أجمع فيه وهو ومواطن الإجماع على فكرة قليلة جدا، يعني حتى بعض الإجماع وادعاء الإجماع لم يكن دقيقا فيمكن أن يقع الخلاف فيه، لكن هذا يحتاج الحقيقة إلى بصر وإلى نظر. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، لو اختلف العلماء على أمرين، هذا من فوائد هذا الشرط، لو اختلفوا على أمرين أو 3 أو 4 لا يجوز أن يأتي شخص وينكر هذا الخلاف ويحاول أن يرجعنا إلى رأي واحد، ما دام اختلف فيه العلماء على أراء وسرى هذا الخلاف عبر قرون إذا معنى ذلك أن الخلاف هنا سائغ ومقبول وله أسبابه الوجيهة، في هذه الحالة ينبغي أن يقر مثل هذا الخلاف، وهذا فائدة هذا الشرط. وهنا إضافة أنه عندما يختلف العلماء على رأيين معنى ذلك ويستمر هذان الرأيان مدة قرون، في هذه الحالة معنى أن الحق منحصر فيهما، فلا يجوز إحداث قول ثالث جديد إلا إذا كان هذا القول الثالث يجمع بين الرأيين. ويضرب العلماء لهذا أمثلة، يعني الإمام الشافعي رحمه الله عندما اجتهد في كتاب الرسالة وأداه اجتهاده إلى أن الإخوة أولى بالميراث من الجد في حال اجتماعهما، وأن الإخوة هم الذين ينبغي أن يحجبوا الجد، لكنه لم يأخذ بهذا الرأي. قيل له لماذا؟ قال لأن من قبلي اختلفوا على رأيين، إما أن الجد يحجب الإخوة أو أن الجد والإخوة يشتركون، فوجدت أقرب الرأيين إلى اجتهادي هو قضية الاشتراك فأفتيت به. هذا تقرير قاعدة أنه لا يجوز أن نحدث أشياء جديدة في المسألة التي نوقشت وانتهت إلا إذا كان كما ذكرنا كانت مبنية على عرف ومبنية على استحسان واستصحاب ومثل هذه الأدلة. جميل. فهذه فائدة هذا الشرط.
0: الشرط الآخر كما ذكرنا
1: نعم ما يتعلق بالصناعة الفقهية. الصناعة الفقهية، الحرفة، الملكة، المهارة، المقدرة، كما يقولون أن يكون فقيها النفس، يعني كأن الفقه يسري في دمه، عنده بصر دقيق، عنده حسن تصرف في الأدلة، عنده مهارة تعامل مع النصوص بحيث يستطيع أن يستل الحكم منها استلالا يدل على حكمة وعلى حنكة وعلى مهارة.
0: لا يوجد ارتباط هنا بين عقلية الفقيه أو ذكاء الفقيه وبين النقطة اللي ذكرتها في قضية الصناعة الفقهية؟
1: طبعا الارتباط بينهما كبير، فكلما كان الفقيه ذكيا فطنا يعني دقيق النظر كلما أدى هذا إلى أن يمتلك هذه المهارة. ولذلك لا يوجد في العلماء المجتهدين من كان ضعيف الذكاء أو كان بطيء البديهة، بل على العكس كانوا على هذا المستوى العالي، ولذلك هم مجددون، هم مبتكرون، هم مبدعون، وهذا هو الاجتهاد كما ذكرنا. المجتهد حقيقة فيه شيء من الإبداع والابتكار والمهارة. من العلوم التي تعين على قضية الصناعة الفقهية هو علم أصول الفقه، ولذلك اشترطه بعض العلماء أن يكون ماهرا في علم أصول الفقه. ومن ذكر هذا الشرط الإمام الشوكاني رحمه الله، وأنا أحب أن أنقل النص الذي يبين حقيقة خطورة الاجتهاد في هذا الزمن. يعني بعض الناس يكتفي بدراسة كتاب في أصول الفقه إما على شيخ أو في كلية من الكليات الشرعية على مدار 2 أو 3 سنوات يكتفي بكتاب واحد، لكن انظر ماذا يذكر هنا الإمام الشوكاني، يقول وهو يعدد شروط الاجتهاد: الشرط الرابع أن يكون عالما بعلم أصول الفقه، لاشتماله على ما تمس الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه ويطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ إليه طاقته. فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. وعليه أيضا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذاك تمكن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر علم، وإذا قصر في هذا الفن صعب عليه الرد وخبط فيه وخلط. وأنا أقول هنا كلمة من خلال تتبعي لعدد من فتاوى بعض العلماء الكبار في هذا العصر، أنهم لم يضبطوا علم أصول الفقه، بمعنى أنه يقول فتوى ثم يذكر الطريقة التي توصل من خلالها إلى ذلك الحكم، ثم نعثر له على فتوى أخرى يذكر فيها نقيض القاعدة التي توصل من خلالها إلى ذلك الحكم. هذا يدل على أنه ليس هناك ضبط لعلم أصول الفقه. وسنأتي بأمثلة يعني على فكرة إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم على بعض الأخطاء التي صدرت، وسنذكر ذلك بأمثلة التي صدرت بسبب عدم استيفاء شروط الاجتهاد.
0: جميل، أحسن الله فضلة الشيخ. لعلنا يعني إن شاء الله بعد الفاصل نكمل في قضية أصول الفقه. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، ثم نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة السادسة من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير مما يثار حول الخلاف وقضية حكم هذا الخلاف وفقه هذا الخلاف. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا قبل هذا الفاصل بقضية الشروط، أن الشروط التي ذكرتها وخصوصا في قضية أصول، فإن هناك اضطراب في قضية الفتوى من خلال معرفة أو إلمام بعلم أصول الفقه، وأنه ركيزة أساسية في قضية الاجتهاد. لكن البعض يقول أن الشروط التي ذكرتها فضيلة الشيخ يعني شروط فيها تشدد نوعا ما، خاصة أن احنا نعيش في عصر يعني يصعب فيه قضية الإلمام بجميع ما ذكرت من اللغة العربية والقرآن والسنة، وأيضا ببعض العلوم كالمعرفة الإجماع، مواضع الإجماع والخلاف والصنعة أو صناعة الفقهية. كل هذه الأمور تجمعها في شخص واحد قد يكون يعني ليس في هذا العصر من يستطيع أن يلم بكل هذه المواصفات في شخص رجل واحد. بسط لنا الموضوع أكثر شيء.
1: نعم، يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الشروط الصعبة وفي نفس الوقت مع كثرة المستجدات والنوازل؟ صحيح. هناك الحقيقة ثلاث مخارج. أنا ما زلت مصرا على رأيي أنه لا يسوغ الإنسان أن يجتهد إلا إذا كان ملما هذا الإلمام التام بهذه الشروط الخمسة. هذا هو كلام الفقهاء والعلماء المتقدمين، اتفقت كلمتهم عن بكرة أبيهم، فلا مساغ أن نأتي وأن نسهل في هذه الضوابط في هذا العصر. لكن هناك ثلاث مخارج من ممكن اللجوء لها من أجل أن نتعامل واقعيا مع مجتمعنا المعاصر بما فيه من المستجدات. الأمر الأول أن ينضبط العالم بمذهب فقهي بحيث يعرف أصوله وقواعده ومسائله ويتقنه، ثم بعد ذلك يستطيع أن يفرع المسائل الجديدة عليه وأن يخرجها عليه.
0: وكأنه يقلد في بعض المسائل ويجتهد في بعض المسائل الأخرى،
1: يعني كأنه المسائل الجديدة يجتهد فيها منطلقا مما هو مقرر في مذهبه. يعني الآن سنذكر إن شاء الله أمثلة لاحقة على قضية الابتكار والتجديد حتى عند العلماء المتمذهبين بالمذاهب، بما يشير إلى ابتكارهم وإلى استيعابهم لما هو جديد. يعني نحن عثرنا على نصوص في حواشي الفقه الشافعي تشير إلى قضية أطفال الأنابيب، وقضية لو زرعت البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى غير الأم ما الحكم، وجدنا لها نصوص مع أن هذا الأمر كان من المستحيل أن يقع في أزمانهم، لكن وجدنا. وسنذكر أمثلة من هذا، وقد جمعت مجموعة من المسائل التي ممكن أن تخرج على ما ذكره فقهاء المذهب. هذا واحدة. الشيء الثاني أن يلجأ إلى الاجتهاد الجماعي، هذه دعا لها عدد من العلماء، لأن الاجتهاد الجماعي يدعو إلى الثقة والطمأنينة وأن تتكامل العقول فيه أكثر من الاعتماد على عقل واحد. وهناك أمر ثالث، وهو أيضا أن علماء الأصول جزاهم الله خيرا عندما ذكروا هذه الشروط الصعبة لم يشترطوا أن يلم بها المجتهد في كل المسائل لكي ينطلق في الاجتهاد. قالوا لو أتقنها ولو في مسألة واحدة يجوز له أن يجتهد فيها، وهذا ما يسمى بتجزؤ الاجتهاد أو الاجتهاد الجزئي. يعني إذا هناك مسألة واحدة جمعت نصوصها وأدلتها ونظرت فيها وتبصرت فيها حتى أتقنتها تماما، حتى توصلت إلى درجة الإتقان، في هذه الحالة أستطيع أن أجتهد فيها. وليس بالضرورة أن أقول يجب أن أفهم جميع القرآن والسنة وإلى آخره، فهذا تجزؤ الاجتهاد يفتح لنا بابا
0: جميل. نعم. جدا. بالنسبة للشروط اللي ذكرناها الخمس فضيلة الشيخ، قضية ما يترتب على وضع مثل هذه الشروط يحتاج إلى وقفة، يعني قضية أن نضع هذا الشروط، ما الداعي إلى أن يوضع يعني مجموعة من المعايير ومجموعة من الضوابط التي تحكم هذا الموضوع بهذه الشدة؟ خلنا نقول في جزء منها البعض يسميه شدة أو يعني تحجر في بعض الآراء.
1: يعني أنا لا أسميه شدة، أسميه نوع من وضع المعايير الصحيحة. هذا اجتهاد، أنت تخبر عن الله سبحانه وتعالى، أنت توقع عن الله سبحانه وتعالى، تقول الفتوى هي هكذا، وكأنك تخبر عن الحكم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا به. فالقضية خطيرة. فالداعي لكل هذه الشروط هو شيء واحد، هو انضباط الاجتهاد، أن لا يلج باب الاجتهاد وميدان الاجتهاد من لا يحسنه ولا يتقنه. ولذلك لما تأسست هذه المذاهب ونظر علماء تلك القرون السالفة فيها وفي دقتها وانضباطها ومتانتها، انضووا تحت لوائها ودعوا كل من يتفقه إلى أن ينضم تحتها وينطلق منها. أما أن تترك المسائل هكذا، يأتي خريج كلية شرعية ويجتهد في الدين وهو لم يقرأ كتابا فقهيا قراءة متكاملة. يعني أحد الإخوة يسأل ذات مرة أحد الأساتذة الجامعيين الدكاترة كما يقولون، قال هل قرأت كتابا فقهيا من الغلاف إلى الغلاف من الكتب المتوسطة؟ فصرح له أنه لم يقرأ كتابا من بداية الطهارة إلى نهاية كتاب القضاء أو العتق كتابا كاملا بما عليه من حواشي، لكن الحلقات القديمة وما يشابهها في هذا الزمن يقرأون لا يقل عن 6-7-8-10 كتب، يعني مختصرة متوسطة متقدمة ثم بعد ذلك بحواشيها. أما الدراسة الجامعية للأسف الشديد، ولذلك أنا أقول هنا كلمة، النابغون الآن البارزون على مستوى الإفتاء الفقهي، أنا أتحدى أن يكون هؤلاء ممن اكتفى فقط بتخرجه أو بما حصله في الجامعة، لابد أن يكون له مصادر أخرى، إما تكون هذه المصادر حلقات ودروس وبحث شخصي، أما لو اكتفى على ما حصله في الجامعة.
0: لعلنا شيخنا ننتقل بعد قليل للواقع الموجود، لكن يعني البعض يسأل إذا وضعنا مثل هذه الشروط كيف كان العلماء في السابق يتصدون لقضية الاجتهاد ويسمح لهم حتى بقضية الاجتهاد أو يسمحون لأنفسهم بأن يجتهدون ويعني يفتون للناس؟
1: نعم، يعني كان مما اتفقت عليه أفعال العلماء وتواتر فعلهم عليه أنهم لا يأذنون لأحد من تلاميذهم بالتدريس والإفتاء إلا إذا أذنوا له بذلك، إذا رأوا فيه أهلية يأذنون له في ذلك. يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه قال لمولاه أكرمة، قال اذهب فأفتي الناس وأنا لك عون. هذا الإذن بالإفتاء كأنه شهادة جامعية يعني يحليها على تلميذه. الإمام مالك رحمه الله يقول ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك، وقال ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك أنا قادر على الفتوى، سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، وجدوا أنه متمكن الآن. فقيل له يا أبا عبد الله ماذا لو نهوك؟ قال كنت أنتهي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. بمعنى آخر هذه المرتبة العظيمة لا أستطيع أن أرى نفسي قد وصلت لها إلا إذا قال لي من هو أعلم مني، لكي يقول قد وصلت الآن إلى الرتبة التي تؤهلك للإفتاء. الإمام الشافعي رحمه الله قال له شيخه مسلم بن خالد الزنجي أفتي يا أبا عبد الله فإنه والله قد آن لك أن تفتي، وكان عمر الشافعي 15 سنة. فهذه بشكل عام لابد من الإذن، لابد من الإجازة على التدريس والإفتاء والإقراء.
0: جميل جدا. دعنا نعود شيخنا إلى واقعنا اليوم. الواقع كما ذكرت يعني هناك كثير من التناقضات في قضية، البعض يعتبر اليوم المعاهد الدينية أو المؤسسات التعليمية الموجودة كالجامعات وغيرها تكفي في قضية أن نخرج علماء يستطيعون على الأقل الاجتهاد أو القضاء أو غيرها من يعني المناصب التي يعني تحتاج إلى عملية الاجتهاد والإفتاء. واقعنا اليوم التعليمي هل ترى هو واقع مشجع في قضية أن الشخص يستطيع من خلاله أن يفتي، خاصة أن كثير من الجامعات اليوم يعني تعطي يعني الشريعة أو علوم الشريعة حظ كبير جدا في قضية التعليم، 4 سنوات قد تكون البعض يعتبرها يعني كافية في قضية أن الرجل يتخصص في العلوم الأخرى غير الشريعة، 4 سنوات أو 5 سنوات يعني تعتبر كافية للمهندس ولا حتى للطبيب أو غيره بأن يقومون بالمهنة التي يعني يقوم بها الشرعي في عملية الإفتاء.
1: نعم، يظهر لي أنه لا يكفي، 4 سنوات لا تكفي. أنا مثلا أطلع على مناهج بعض الجامعات عندنا في السعودية بدون أن أقلل من شأن هذه الجامعات، لكن هذا هي الخطة الدراسية. أطلع على خطة كليات الشريعة مثلا أجد مثلا يدرسون في المستوى الأول من ضمن 8 مستويات فقه العبادات 1 يعني الصلاة الطهارة والصلاة، فقه العبادة 2 يعني الزكاة والصوم والحج، فقه المعاملات 1 يعني البيع والسلام وكذا، ثم فقه المعاملات 2 فقه الأحوال الشخصية 1 و2 ثم فقه، فعلى مدار 4 سنوات بالكاد يختم الكتاب. وأنا أعلم من خلال اتصالي واحتكاكي بعض أولئك الطلبة عندما كانوا في جامعاتهم أنه أحيانا يقرر الأستاذ مثلا 50 صفحة لهذا الفصل ثم ينتهي الفصل لم ينتهوا منها، أو يقولون يا دكتور احذف لنا هذه الجزئية واحذف لنا هذه الجزئية إلى آخره، فبالكاد ينتهي الواحد منهم وهو حتى لم يقرأ الكتاب بشكل متكامل، ويكون علمه بباب الطهارة من أنه منذ 3 سنوات ونصف لم يعهده، نسيه انتهى.

0: منه الآن، وهو الآن يفكر في أبواب البيع والشراء وما شابه ذلك. هذه الطريقة من التكوين غير صحيحة. على طالب العلم لكي يستطيع الإفتاء والتعليم والانطلاق في ميدان الاجتهاد أن يكون دائما على وصلة بالعلم الشرعي. حضرت مؤتمرا منذ 3 سنوات في دولة ما، وكان فيه عدد من الأكاديميين وعدد من الباحثين، وكان الحديث عن المدارس القديمة والجامعات المعاصرة، وكانت كلمة إجماع على ضعف مخرجات كليات الشريعة. وتحدث مدير أحد الجامعات، ولعلي ذكرت هذا في بعض المجالس، أخطاء نحوية كثيرة جدا. يعني القضية هناك الحقيقة نوع من التدني والتردي، ونسمع الآن الخطباء ونسمع الدعاء ونسمع في الإذاعة ونسمع في القنوات ونسمع أو المستوى اللغوي الضعيف الذي لا يؤهله للاجتهاد. فالحقيقة أنه لا يمكن الاعتماد على فقط الدراسة الشرعية في الجامعات لضعف المخرجات، ولأمر آخر وهو أن البعض إنما يسعى من أجل هذه الشهادة، فتجد أنه مجرد ما يحفظ المعلومة ويصبها في ورقة الاختبار قطع صلته بها، إذن كيف يستطيع الاستمرار؟ ولذلك هذا كما يذكره بعض العلماء أنه ما قضى على العلم إلا قضية الشهادة، صارت كأنها أنه وصل إلى مرتبة الآن ليس بعدها مرتبة أعلى. لكن العلماء السابقون كانوا يستمرون في طلب العلم إلى الموت، وقد دعا بعضهم الله سبحانه وتعالى أن يميته وهو في طلب العلم، فمات بعضهم وهو يقرأ وهو يتذاكر العلم، وكلمة الإمام أحمد المشهورة مع المحبرة إلى المقبرة، بل بلغ من شغف بعض العلماء بالعلم، وهذا شيء عجيب، أن بعضهم دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه في قبره نعمة مطالعة الكتب، كما سأل الله بعضهم أن يرزقه الصلاة مثلا في قبره، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فرؤية هذا الرجل العالم بعد موته، قيل له ما فعل الله بك؟ قال لم أزل أطالع الكتب منذ مت، يريد طلب العلم. وأعرف أناسا ذكروا لي هذا شخصيا من محب العلم، أنهم يتمنون إذا أكرمهم الله عز وجل بالجنة أن يتحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يذاكرونه مسائل العلم،
1: يستلذون.
0: هو ليست الآن فترة تكليف لكن فترة استلذاذ تمتع، انظر إلى أين وصلت هذه. فمثل هؤلاء هم العلماء. أما من يأتي فإذا كتب ما حفظه تركه وانتقل منه إلى ما بعده وهكذا إلى أن يأخذ هذه الشهادة، هذا كما يقول بعض المشايخ، أتكلم عن شهادة الدكتوراه، يقول دخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا. يعني الجهل لازمه قبل وبعد،
1: وحرف الدال أضاف له الغرور،
0: أضاف الغرور أنه أنا الآن دكتور ووصلت إلى تلك المناصب الرفيعة. فهذه الحقيقة.
1: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن حالنا. لكن شيخنا، يعني دعنا نختم بقضية يعني هذه المخرجات، يعني كيف ممكن أن نقوم هذه المخرجات أو يعني نصحح هذا المسار حتى لا نكون متشائمين في قضية طلاب الشريعة، وما هو المخرج في قضية إعداد جيل قادر على الأقل أن نخرج منه ولو قلنا 1% أو 2% نكتفي بالمجتهدين من هذه الدفعات التي تتخرج بكميات كبيرة عندنا.
0: يعني قضية أن يتخرج طالب العلم من كليات الشريعة لكي يدرس في المدارس بهذه الحصيلة التي عنده، هذا أمر لا مندوحة فيه، لا إشكال فيه، لا مانع منه. لكن نحن نتكلم عن من سيتولى مناصب الإفتاء، مناصب القضاء، مناصب الاجتهاد في الدين. إنسان مفتي معناه ستتجدد عليه النوازل والأمور الجديدة، كيف سيفتي فيها؟ وكذلك القاضي، ستأتيه حالات وحوادث، كيف سيفتي فيها وسيحكم بينها؟ هذا الذي أتكلم عن أنه لابد أن يمر في سلم طويل، أن يعزز دراساته الخارجية، أن يكثر من القراءة والعرض على العلماء من أجل أن يصل إلى هذه المرتبة، وإلا فإنه في وضع خطير أن يتقلد هذه المناصب العالية الرفيعة من لا يحسن القيام بواجباتها.
1: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وعلى أمل إن شاء الله أن نواصل هذه السلسلة بكثير من المسائل التي تراد أو يراد أن تحرر خاصة في هذا الوقت. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج على هذه الإفاضات، ونشكركم أيها الأخوة والأخوات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه، لأعيذنه أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: ثواب الصدقة وفضلها. ثواب صدقة السر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني. ثواب من رزق كفافا فقنع وصبر وتعفف ولم يسأل أحدا، ثقة بالله وتوكلا عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجه الترمذي.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن

0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة يتدرو تراسو صاحب الأجنام، يرحمني ويرحمكم الله.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات البركات صلوات طيبات لله. السلام عليك يا نبي. هذا سلام الله صلي نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سيدنا محمد بيتك وصلي. اللهم بارك على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
1: التحيات والأخلاق الطيبات لله. السلام علينا يا نبي الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحان الله وبحمده رجاء الله وخيره. اللهم أعلم أنك رسول الله. كما أعلم أنك رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل العبادة، والعبادة كما شرعها رسول شرعها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، معلوم إنها فرضت على رسول الله عليه الصلاة والسلام دون واسطة ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت 50 صلاة، وخففت من 50 إلى 5 صلوات، ولها ثواب 50. فالصلاة قال الله سبحانه وتعالى فيها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول الفقهاء الصلاة لغة الدعاء بخير، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يقول الإمام الحداد رضي الله عنه: إن للصلاة حقيقة ظاهرة، صورة ظاهرة وحقيقة باطنة. الصورة الظاهرة هي الأركان والشروط والاجتناب المبطلات طبعا والسنن واجتناب المكروهات، هذه صورتها الظاهرة. وأما حقيقتها الباطنة الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، تستشعر أنك في حضرة مولاك الذي سبحانه وتعالى بيده كل شيء، بيده نفعك، بيده ضرك، بيده شفاك. الكثير ممن يستعيلون في الصلاة يريد يخري للدنيا، هي الدنيا دي اللي ما وزنت عند الله جناح بعوضة، مع أنه في صلاته هذه كل الذي ترجوه في مع مولاك سبحانه وتعالى، ومن شيء إلا عندنا خزائنه. فينبغي للمصلي أن يؤدي صلاته بأركانها بشروطها، يجتنب مبطلاتها، يؤديها بسنن حسب الاستطاعة، ينتهي من مكروهاتها حسب الاستطاعة، وبحضور وبخشوع في هذه الفريضة. كان سيدنا بلال رضي الله عنه يقول له رسول الله: يا بلال، إني أسمع دفا عليك في الجنة، ماذا تصنع؟ قال له سيدنا بلال: ما أحدث إلا وأتوضأ، ولا أتوضأ إلا وصلي ركعتين. سيدنا بلال رضي الله عنه كان مواظب على سنة الوضوء. فكل واحد منكم بإمكانه يعمل هذا، لا يكون إلا دائما متعلى وضوء، إذا أحدث يتوضأ ويصلي ركعتين سنة الوضوء وسنة تحية المسجد. فسمع رسول الله دفن عليه بلال رضي الله عنه في الجنة، يقول أرحنا بها يا بلال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا حسب الأمر يلجا إلى الصلاة. سن لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سنة الاستخارة، ينبغي ما خاب من استخار ولا من استشار. سن رسول الله في غزوة بدر كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلى الله عليه وسلم ويسأل من الله سبحانه وتعالى النصر. فدائما الصلاة هذه هي الصلة بين العبد وربه. فينبغي الإنسان يواظب على صلاته الأركان الواجبة، فالظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك سنن. وعدوا الفقهاء في الصلاة هذه 1000 سنة: سنن قبل الوضوء، وسنن بعد الوضوء، وسنن قبل الصلاة وسنن أثناء الصلاة وسنن بعد الصلاة. ينبغي أن تؤدى هذه الصلاة بأركانها بشروطها. وأكثر أكثر سنن يختلفون الناس في صلواتهم، واحد صلى صلاة بأركانها وبشروطها وذهب سننها وبخضوع وبخشوع، وواحد صلى خفيف لكن قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة. فلا ينبغي لطالب العلم لا أن يصلي إلا وهو في صلاة جماعة، لا تصلي منفرد أبدا، هذه ثواب كبير فيها. ينبغي الصلاة بسواك خير من 70 صلاة بدون سواك، لا تصلي إلا بسواك. الحمد لله موجود متيسر لكل الناس، وإذا ما أمكنك هذا السواك عود الأراك بأي شيء خشن حتى ولو بطرف الثوب، وحصل هذه الفضيلة من فضل الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا أن نؤدي صلواتنا بحضور، نؤديها بخشوع، نؤديها بورع. لو صليتم حتى تكونوا كالحناية وصمتوا حتى تكونوا كالأوزار لا يتقبل منكم إلا بورع حاجز. لو صلى المصلي على الثوب ب10 دراهم فيها درهم واحد من حرام ما تقبل الله له الصلاة، درهم واحد. فكيف إذا كان نصف الصلاة من حرام، نصف الثوب من حرام، فكيف إذا كان الثوب كله من حرام، فكيف إذا خالط الحرام اللحم والدم؟ فينبغي الإنسان يتورع، بل الورع قالوا مطلوب في كل العبادات. الزكاة تخري 2.5%، هذا إذا كان مال حلال، لكن إذا كان حرام حتى أخريته كله 100% ما يقبله ربي. إن الله طيب لا يقبله إلا طيبة. التمرة لما تتصدق بها من كسب، من كسب طيب، من مدخل دخلت عليك من باب حلال، فينميها الله سبحانه وتعالى كما في الحديث كما حتى تصل مثل جبل أحد، لكن من كسب حلال. ولو أنفقت مثل جبل أحد من حرام، من رشوة ولا من سرقة ولا من ربا ولا من باب ما أحله الله سبحانه وتعالى، ما يتقبله الله سبحانه وتعالى. هذا في الزكاة. بالنسبة للحج، لو حج الحاج وقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا، وحي من مال حرام يقال له لا لبيك ولا سعديك، ما أكلك حرام، مشربك حرام. فينبغي الإنسان أن يتحرى الحل في كل عباداته، وينبغي الإنسان أن يستشعر فقره لربه، هو اللي وفقك لهذه. حاشا الكريم سبحانه وتعالى أن يعطي الشيء ويسلبه. ربي أعطانا الإسلام سبحانه وتعالى فحاشاه، قالوا الكريم ما يريع في أعطاه. لو كريم إنسان كريم أعطاك شيء ما بيقول لك هاته ثاني مرة، فكيف بأكرم الأكرمين ربك سبحانه وتعالى؟ يمي تكون عبد لهذا المولى الكريم جل جلاله، ومهما عملت فهو اللي وفقك. ما استشعر أن المنة من ربك سبحانه وتعالى. إن صليت وإن صمت وإن زكيت وإن تصدقت وإن كل أعمالك لو صلينا طول الليل وصمنا طول النهار أوقاتنا كلها، ذل هو اللي وفقنا سبحانه وتعالى. ينبغي لنا أن نستشعر عبوديتنا لربنا سبحانه وتعالى، خشوعنا لمولانا سبحانه وتعالى. والساقي باقي اللي أعطى الأولين موجود، ولا حد يشوف الإسلام منتصر. الإسلام منتصر، الإسلام منتصر، ومهما زوبعوا الكذابين والأفاكين والكفار، الإسلام دين الله والله نصره. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الإسلام منصور منصور منصور، لكن كل واحد مننا يشوف هل هو بينصر الإسلام في نفسه وفي أهل بيته وفي جيرانه وفي المسلمين كلهم. ارجع لنفسك أنت، ابدأ بنفسك. فينبغي لنا أن نحقق تعاليم الإسلام كما أمر الله، ونصبر. ماشي يوم بدون صرمور، الدنيا هذه ما تيجي بالهين ولا بسهولة، فكيف بأمور الدين وأمور الآخرة؟ والوقت محدد في الكلمة. الله يعلمنا وياكم من يستمع القول ويتبع حسنه، يرزقنا وياكم الحدود الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة نصوح وصلاح لي صدر روح. وإن اللهم نصلك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب ونصيب من الجنة. وارزقنا النظر لوجهك الكريم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله. اللهم صل

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرور ما تحيل ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بعداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

هي جارية مصرية جاءت من بلاد بعيدة، أنزلها النبي منزلة زوجاته، فكانت مما ملكت يمينه. لم تحظ بشرف لقب أم المؤمنين، لكنها حظيت بشرف أمومتها لواحد من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت أم إبراهيم، وكانت الزوجة الصالحة التي أسلمت قلبها لله مارية القبطية. في أواخر السنة السادسة للهجرة، وبعد أن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش، أرسل رسله إلى ملوك وحكام العالم آنذاك يدعوهم وشعوبهم إلى الإسلام. وكان من بين هؤلاء المقوقس عظيم القبط في مصر، والذي كان يتخذ من الإسكندرية مقرا له، حيث أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط. لم يستجب المقوقس لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى اعتناق الإسلام هو وقومه، لكنه استقبل مبعوث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام استقبالا حسنا، وأكرم وفادته، ثم دعا بكاتبه فأملى عليه رده: أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت فيه مما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم، وكسوة ومطية لتركبها، والسلام عليك. وقد حمل المقوقس الحاطب بن أبي بلتعة رسول النبي صلى الله عليه وسلم إليه الهدايا النفيسة التي كان من بينها جاريتان قبطيتان هما مارية وأختها سيرين. ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي وأم مسيحية رومية في إحدى قرى صعيد مصر، وكانت قد انتقلت في مطلع شبابها مع أختها إلى قصر المقوقس قبل أن تقطع الطريق الطويلة من بلادهما إلى المدينة المنورة في أرض العرب. وفي تلك الطريق الطويلة التي امتلأت بوحشة فراق الأهل والوطن في عيني الجاريتين، أقبل حاطب بن أبي بلتعة رسول النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الجاريتين عن النبي عليه الصلاة والسلام،
وعن رسالة الهدى ودين الحق التي جاء بها، حتى ملأ نور الإسلام قلبهما، ولهذا لم يكد النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهما الإسلام حتى أسلمتا. وقد أهدى الرسول سيرين لشاعره حسان بن ثابت فتزوجها وأنجب منها. أما ماريا فقد احتفظ بها لنفسه ووطئها بملك اليمين. لم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا في حجرات النبي، بل أنزلها بمنزل لحارث بن النعمان الأنصاري قرب المسجد النبوي الشريف. وطار النبأ إلى دور النبي صلى الله عليه وسلم أن شابة مصرية جميلة جعيدة الشعر جذابة الملامح قد جاءت من أرض النيل هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن كثرة تردده عليها وما أثاره ذلك من غيرة زوجاته جعلته يبني لها دارا بالعالية في شرق المدينة المنورة. وقد جاء في رواية للواقدي بسنده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها وأختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا، وحولها إلى مال له بالعالية، ووهب أختها سيرين حسان بن ثابت. وقد عاشت ماريا سعيدة بحظوتها لدى سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي شملها بعطفه ورعايته حتى عوضها غربة الأهل والوطن. وفي العام الثاني من وجودها في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت بوادر الحمل على مارية القبطية، وقد كتمت ما بها شهرا وشهرين وهي في ريب من الأمر، ثم أفضت به إلى أختها سيرين قبل أن تنقل البشرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي وجد فيه عزاء بعد فقد ابنته زينب ومن قبلها رقية وأم كلثوم رضي الله عنهن. روى ابن سعد من طريق الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجب ماريا وكانت قد ثقلت على نسائه وغرن عليها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسهر على راحة مارية ويرعاها ويعنى بها حتى حانت ساعة الوضع في ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة. وقد دعا قابلتها سلمة زوجة أبي رافع، ثم انتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو. فلما جاءته أم رافع بالبشرى أكرمها كل الإكرام، وخف إلى مارية فهنأها بولدها الذي أعتقها من الرق.
وعندما حمل وليده بين يديه اغتبط به وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء عليه السلام. وتصدق صلى الله عليه وسلم على مساكين المدينة بوزن شعر الوليد ذهبا، وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي لما يعلمون من هواه فيها، فاختار مرضع ولده وجعل في حيازتها رأسا من الماعز كي ترضعه بلبنها إذا شح ثديها.

0: وراح الرسول صلى الله عليه وسلم يرقب نمو ولده إبراهيم ويجد فيه أنسه ومسرته، مثلما وجدت فيه مارية رضي الله عنها مبلغ مناها. وكان صلى الله عليه وسلم يزور إبراهيم حيث أسكن أمه، فيكون عندهما ساعة من الزمن يناغيه ويداعبه ويسبغ عليه مشاعر الألفة والحنان. لكن سعادة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسعادة الأم التي أعتقها وليدها لم تطل، فما هو سوى عام وبعض العام حتى مرض إبراهيم، فجزعت مارية ودعت إليه أختها سيرين، وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضاه. وجاء أبوه محمد صلى الله عليه وسلم فحمله وهو يجود بنفسه، ووضعه في حجره محزون القلب، وكان يقول في أسى وتسليم: إن يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ثم ذرفت عيناه الشريفتان وهو يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرجة احتضاره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي رواية أخرى: يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ثم فارق إبراهيم الحياة في السنة العاشرة للهجرة، لعشر خلون من شهر ربيع الأول، وحمل على سرير صغير، وصلى عليه أبوه صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى مدافن البقيع في المدينة المنورة وأضجعه بيديه في قبره. وآب المشيعون واجمين وقد غام الأفق وانكسفت الشمس، فقال قائلون: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وبلغت الكلمة مسامع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس صلاة الكسوف وخطب فيهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. كان نصيب مارية بعد وفاة ابنها إبراهيم المزيد من العطف والرعاية من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أفاض عليها من رحمته ورقة قلبه، فما عاملها إلا معاملة الرفق والإحسان. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة للهجرة، وبعد عام من وفاة ابنه إبراهيم، فقد عاشت مارية القبطية رضي الله عنها في عزلة عن الناس لمدة 5 سنوات، ولم تكد تلتقي سوى شقيقتها سيرين زوجة حسان بن ثابت، ولم تكن تخرج إلا لكي تزور قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أو قبر ولدها إبراهيم. وعندما توفيت 16 للهجرة، أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشد الناس لجنازتها، حتى صلى عليها المسلمون ودفنت بمدافن البقيع في المدينة المنورة مع سائر أمهات المؤمنين.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى:

وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى:

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله الفاتح لعباده أنواع أبواب الطاعات، المفيض عليهم من بره وجوده والرحمات، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد القائل: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه وحملة دعوته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، نجتمع مرة أخرى في مجلسنا من قصص الأخيار، وحديث يومنا هذا يختلف عما سبق، فيجمعنا اليوم الحديث عن امرأة من نساء هذه الأمة كانت مفتاح خير لكل امرأة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنها. فلنستمع أخبارها لنفقه بعض أمور ديننا وتفقه أخواتنا المؤمنات ما يتعلق بهن وما أراده الشرع الشريف منهن. جلست أسماء بنت يزيد بن السكن وهي تفكر في حال أبيها الذي كان له موقف مشرف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك أن أباها لما أصيب في غزوة أحد ووقع على الأرض وقد أثخنته الجراح كان يزحف بصعوبة كأنه يبحث عن شيء، ومع كل شبر يقطعه كانت دماؤه تسيل على الأرض، ولكن همته كانت قوية، فهو يبحث عن شيء ويريده ويسعى إليه في آخر رمق من حياته ويبغيه ويطلبه وهو عنده أمر عظيم، وها هو يقترب من غايته بل نالها، فهنيئا له وهنيئا، إنه سعى ليكون آخر عهده في هذه الدنيا برسول الله المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. نال بغيته فقد وضع خده، وهو في رمقه الأخير وضع خده على قدم النبي صلوات الله عليه، ثم فاضت روحه إلى الله، فاضت روح يزيد بن السكن إلى الخالق جل في علاه، ونال الشهادة في سبيل الله. ثم فكرت أسماء: يا ترى كيف تستطيع أن تقدم خدمة لهذا الدين وموقفا فيه تأييد لهذه الشريعة كما قدم أبوها يزيد بن السكن رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكلهم صحابة هي وأبوها وجدها. ولا بد أن هناك أعمالا لا تعرفها لو قامت بها لكانت من السابقين الأولين في المنازل العالية في دار رضوى المولى الكريم، في دار رضوان المولى الكريم تعالى. فإن الله قد وعد النساء بمثل ما وعد الرجال، وإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. فقد قال الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها

الباب، وبينما هي تفكر في هذا الأمر إذا بامرأة تزورها وتعرض عليها عدم قدرتها على منافسة الرجال في التقرب إلى الله الواحد المتعال، وإذا بأسماء تستبشر حيث في رفيقاتها من يفكرن مثل تفكيرها، من يفكرن مثلها. فعرضت عليها أسماء أن يجمعن ما أمكن من الصحابيات الكريمات ليتحدثن في هذا الأمر المهم في حياتهن، ولم يمض إلا وقت قصير حتى حضرت كل امرأة تيسر لها الحضور، وبدأ هذا الاجتماع بالانعقاد، وهو اجتماع لم يحضره إلا النساء، وكان هذا في المدينة المنورة زادها الله نورا. وبدأ المجلس بسؤال هو: لأي شيء جمعتمونا هنا؟ فجاء الجواب: نحن اجتمعنا هنا لنتعرف على أمور ديننا ولنتقرب إلى الله ربنا، ومن هذه الأمور أننا وجدنا الرجال متقدمين علينا في العبادات وفي فرصها، وبالتالي هم أكثر حظوا منا بهذا الدين. فقالت إحدى الصحابيات: ولكن في القرآن آية بينت لنا أننا مقبولات عند الله، وأنه تعالى لا يضيع أجرنا، فقد قال الله تعالى:

بعض. وتحدثت أخرى فقالت نعم لا بد أن تكون عندنا عبادات ننافس بها الرجال في طاعة الله، فإن رحمة الله للكل وإن الجنة لنا جميعا، فلا بد أن نكون من المقدمين عند الله. فأجابت امرأة أخرى ولكنني أحفظ آية قد فتحت لنا أبواب الخير على مصراعيه، لا فرق بيننا وبين الرجال. وهنا اشرأبت إليها الأعناق، فقيل لها أية آية؟ فأخذت تقرأ الآية بكل خشوع. فلنسمع الآية بكل خضوع لعل الله يكتبنا في زمرة الخاشعين الخاضعين.

والمتصدقين والمتصدقات والصائمين

والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهنا قالت الصحابيات نعم إنها لآية عظيمة أراحتنا كثيرا حين نزلت واطمأنت قلوبنا حين سمعناها ونرى أن هذا يكفينا وفضل ربنا علينا عظيم. وهنا خرجت أسماء بنت يزيد من صمتها خرجت من صمتها وسكوتها فقالت إنما قلتموه حق وفيه الأجر العظيم، ولكنني أريد منكن أن تدققن النظر والفكر والتدبر في بقية الأعمال الصالحة التي تميز بها الرجال عنا، فهم يخرجون مع الجنائز ونحن نهينا عن ذلك وإن لم يعزم علينا. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من شهد الجنازة حتى يصلى عليها أو حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وكذلك قد فرض الله الجهاد، وغالبا من يقوم به هم الرجال، وثواب المجاهدين عندكن معروف. ثم هناك أشياء وأشياء كثيرة من العبادات يقومون بها، وقد تقدموا علينا في التقرب إلى الله تعالى. فقلنا إن كلامك حق يا أسماء، وإننا نريد أن نتعرف على عبادات كثيرة ترفع قدرنا عند ربنا تعالى، وإننا نخاف من سخط ربنا إن قصرنا أو أهملنا، فلا بد من الإكثار، خاصة وأن أيامنا معدودة وأعمارنا محدودة، وأننا إذا متنا فإنه لا يتبعنا إلا العمل، فلا بد أن تكون أعمالنا الصالحة كثيرة ونياتنا فيها كبيرة لعل الله يرحمنا، وبالتالي نكون قدوة لأولادنا ومن يأتي بعدنا. فأشيري علينا يا أسماء. فقالت أسماء رضوان الله عليها إني أرى أن نختار من بيننا من تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعرض عليه هذا الأمر، فهو الأسوة لنا والقدوة صلى الله عليه وسلم. فقالت النساء قد اخترنا. فقالت أسماء ومن هي؟ قلنا أنت يا أسماء، فإنك صاحبة الفكرة وأنت خير من تقومين بهذه المهمة المهمة. وهنا طلبت أسماء من أخواتها الدعاء لها لتوفق في مسعاها هذا. وفي اليوم الثاني توجهت أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وعن أبيها إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ف
فرأت رسول الله جالسا بين أصحابه الكرام كأنه العلم بين الجنود أو القمر بين النجوم، بل هو أرفع من ذلك صلوات الله عليه. فسلمت ثم قالت: واسمعوا يا أهل الإيمان كلمات أسماء رضوان الله تعالى عليها، إنها قالت: يا رسول الله، إن الله أرسلك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وصدقناك،

0: قواعد بيوتكم ومقتضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك كله الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج من بيته حاجا أو معتمرا أو مجاهدا غزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم وحفظنا لكم أموالكم، فماذا لنا من الأجر يا رسول الله؟ بهذه الكلمات البديعة تكلمت أسماء نيابة عن نساء هذه الأمة. وهنا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا الكلام. فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. يا لله، يا له من أمر عظيم قد حظيت به المرأة المسلمة في هذا الدين العظيم. إنها تنال مثل ثواب زوجها الحاج القاصد لبيت الله أو المجاهد الغازي في سبيل مولاه، تنال هذا الثواب العظيم والأجر العظيم بحسن التبعل. ولكن ما معنى التبعل؟ إن حسن تبعل إحداكن لزوجها، ما معنى التبعل؟ التبعل هو الطاعة، والمراد طاعة المرأة زوجها في مرضات الله تعالى، والمراد أيضا أن تكون المرأة عونا لزوجها في طاعة الله وأمور دينه ودنياه. فهنيئا للمرأة الطائعة التي تعرف حق ربها وحق زوجها. وإنه لأمر يسير على من يسر الله لها هذا الأمر. كي تنال المرأة هذا الثواب العظيم والخير الكبير، ما عليها إلا أن تستقبل زوجها إذا عادت إلى البيت من صلاة الجماعة أو الجمعة أو من حج بيت الله أو الجهاد أو في أي عمل صالح. إذا أرادت المرأة أن تنال وتحصل على هذا الثواب العظيم، ما عليها إلا إذا دخل زوجها البيت أن تستقبله بأحسن الكلام، بالابتسامة المشرقة، بالكلام الطيب، كأن تقول: حياك الله يا فلان، مرحبا بك يا فلان، آنست وشرفت وأكرمت، الحمد لله على سلامتك وعلى عافيتك. إذا أدخلت السرور في قلب زوجها يكتب الله تعالى لها مثل ما كتب لزوجها، أجر عظيم تناله من عمل قليل ومن كلمات القليلة يسيرة لكنها في مرضات الله. ولما كانت هذه الكلمة في مرضات الله تعالى أثاب الله الخير والأجر الكبير والعظيم. وعطاء ربنا كبير وعطاء ربنا جليل. ولهذا فهمت أسماء رضوان الله تعالى عليها مقاصد النبي المصطفى في من هذا الكلام، فما كان منها إلا أن بعد أن سمعت الكلام إلا أخذت بالتهليل والتكبير تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، فرحا وسرورا واستبشارا بهذا الخير العظيم. ومن هنا قال علماؤنا الكرام عليهم رحمة الله إن المرأة المزوجة ثوابها أعظم عند الله من البنت الباكر، من المرأة الباكر. كيف؟ ثوابها أعظم لأنها إذا استقبلت زوجها بهذا الاستقبال الذي ذكر ضاع، كتب الله لها مثل ما كتب لزوجها، بينما البنت الباكر، البنت الباكر ما تنال هذا الثواب. ولهذا من الضروري أن تختار المرأة الزوج الصالح صاحب النيات الكبيرة والأعمال الصالحة العظيمة كي يتقدما عند الله تبارك وتعالى. وربنا العلي الكبير لا يضيع أجر من أحسن عملا. إن لنسائنا أسوة وقدوة بأسماء رضوان الله تعالى عليها، وأسوة أيضا في كيفية السؤال والتعرف على الشرع، وما هذا إلا كي تتأدب نساؤنا بهدي نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وكي يتعرف الرجال كيفية الأخذ بيد زوجاتهن إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي لنتفقه جميعا مع أهلينا ونسائنا وبناتنا وأبنائنا في دين الله عز وجل، ونكون قرة عين لحضرة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وما ذلك على الله بعزيز. جمعني الله وإياكم مرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
2: آداب المشاركة في مواقع التواصل. من آداب المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي: 1- إرادة وجه الله ومراقبته في كل ما تكتبه أو تشارك به أو تنشره. 2- شارك دائما بالفائدة النافعة والمبادرة الطيبة والمقترح الصالح، وصحح الأخطاء بأسلوب مهذب حكيم. 3- تجنب كثرة الانتقاد واللوم، وتحل بسعة الصدر والتسامح والتغافل. 4- حصائد الأقلام والأزرار والأنامل قد تكون أشد خطرا من حصائد الألسنة. 5- الحذر من المناقشات الحادة والغلظة في الخطاب في مجموعات التواصل العائلية، حتى لا يؤدي ذلك إلى التقاطع الاجتماعي. 6- التواصل الإلكتروني مع الأقارب لا يغني عن صلة الرحم بالزيارة وجها لوجه.
3: زيت الخروع وسقوط الشعر، وهو يفيد في حالات سقوط الشعر وللعناية بالشعر الجاف.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ فضل بن عبد القوي بن سالم بافضل، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم نجد مسجد مولى عيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ فضل بن عبد القوي بن سالم بافضل، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم نجد مسجد مولى عيديد بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت سعيد بن أحمد باسنبل، مخلفة عبد الله بن عوض بن أحمد باسنبل في عدن، والعزاء للنساء هذا اليوم الأربعاء في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت سعيد بن أحمد باسنبل، مخلفة عبد الله بن عوض بن أحمد باسنبل في عدن، والعزاء للنساء هذا اليوم الأربعاء في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الفتاح العليم الجواد الكريم، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم والمنهج القويم والصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه أهل المهابة والجلالة والعظمة والتكريم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء ربنا الرحمن الرحيم، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا غفور يا حليم. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الجلسة المباركة وفي هذا المجمع المبارك، وهي عطايا من الحق سبحانه وتعالى تتجدد في كل لحظة وفي كل ساعة على من أقبل عليها بكليته وعلى من أقبل عليها بنياته الصالحة. وكما نسمع دائما في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يتكلم على هذا العطاء ويتكلم على هذا المن الإلهي من الحق سبحانه وتعالى الذي يجود به على عباده المتعرضين له والمقبلين عليه في كل لحظة وفي كل خطرة وفي كل سكون. قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان عليه السلام عندما دعا ربه بأن يغفر له في البداية، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بعد ذلك قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في نهاية المطاف قال الله سبحانه وتعالى: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى من قبل ما يتمنى ومن قبل ما يطلب، قال الله سبحانه وتعالى له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قبل ما يطلب وقبل ما يتمنى شيء، كل ما يريده الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه قبل ما يطلب: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء الله سبحانه وتعالى له خاصة وعطاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عامة. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي من الأنبياء. وتحدث الله: أعطيت خزائن الأرض وأعطيت وأعطيت. كلها هذه عطايا من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم. ونحن الله سبحانه وتعالى لا يزال يعطينا ولا يزال يمن علينا ولا يزال يتكرم علينا إذا نحن أقبلنا على الله سبحانه وتعالى وجددنا في كل مجلس نجلسه. وما أكثر المجالس الذي نجلسها وما أكثر المحاضر الذي نحضرها، سواء كان في هذا الدار أو سواء كان في هذه البلدة وما فيها من مجالس، لابد كل جلسة يجدد الإنسان فيها نية مع الله سبحانه وتعالى، يجدد فيها الإنسان إقبال على الله سبحانه وتعالى، يجدد فيها الإنسان إيمان مع الله سبحانه وتعالى، يقين مع الله، لأن كل جلسة لها عطاء غير الجلسة التي حضرها.

0: حضرتها من قبل، ربما حضرت جلسة الصباح أو درس الصباح فيه عطاء كبير وعظيم من الله سبحانه وتعالى، ثم جاء بعد ذلك جلسة أخرى أو عواد أو معاودة أو مجالسة أو أي شيء يكون فيها عطاء آخر، لأن عطاء الله سبحانه وتعالى ليس محصور وليس محدود وليس متكرر، وإنما عطاء متجدد في جميع الأحوال في جميع الأوقات، ولكن على الإنسان أن يصفي قلبه وأن يصفي نيته وأن يحسن هذه النية ويحسن الاستعداد لهذا العطاء الرباني من الله سبحانه وتعالى. وكما سمعنا نسمع دائما في كلام الصالحين عطايا للنبي طه تجدد، ويقول أيضا الإمام علي بن محمد الحبشي يقول في القصيدة في في في في هذه القصيدة إن العطاء إمداده متنوع، يا حسنى هذاك العطاء المتنوع، عطاء إمداد دائما متنوع، كل جلسة تحضرها عطاء متنوع عطاء متجدد، وربما ربنا سبحانه وتعالى يفيض على قلب كل واحد منا على قدر ما يريده الله سبحانه وتعالى له من العطاء، لأن العطاء يتنوع، العطاء يختلف، ليس العطاء الذي يقسمه هو واحد، ربما هذا الذي حضر يعطيه الله سبحانه وتعالى عطاء مثلا في إقباله على الله وفي زيادة في ركوعه وفي طاعته وفي عبادته، ربما العطاء الآخر يفيضه الله على قلب واحد من الحاضرين في صلة أرحامه، في القيام بحق والديه، في القيام بحق أبنائه، في القيام بحق زوجته، يفيض الله سبحانه وتعالى عليه هذا العطاء ويتنوع هذا العطاء. ونحن وإياكم كلنا لما نحضر هذه المحاضر نتعرض دائما لنفحات الله، ونتعرض دائما لعطاء الله سبحانه وتعالى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم هذا العطاء، لأن المشكلة الكبيرة أن الواحد مننا يحضر في مثل هذه المحاضر ويكون بدون فائدة، ما استفاد شيء من هذه الأشياء. لماذا؟ لأن ربما يكون ضعف في نيته، ضعف في استمداده، ضعف في مشهده، ضعف في حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، ضعف في حسن ظنه بالحاضرين الموجودين عنده، ربما خطر قلبك على فلان أنه كذا أو أنه كذا أو دخل من هنا أو خرج من هنا، ربما بضعف هذه الأشياء وبضعف حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله يخرج الواحد مننا من هذه المجالس ما استفاد شيء، وربما يحضر الإنسان محاضر كثيرة ولكن ربما يكون مصر على معصية أو مصر على كبيرة أو مصر على ذنب أو مصر على شيء من الـ من الـ من الـ من الأشياء الكبيرة، هذه معاصي القلب سواء كان الكبر أو العجب أو الغرور أو الرياء أو غيرها من هذه الأمور، فيخرج من الأمور من هذه الأمور كلها بلا فائدة. ولكن نحن حسن ظننا بالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، هذا كرم الله سبحانه وتعالى، ظن بربك ما تشاء، لكن انتبه تسيء الظن في الله وانتبه تسيء الظن بخلق الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يضعف عليك الأشياء كلها، وهذا الذي يجعلك ما تستفيد شيء ولا تحصل شيء من هذه الإمدادات ومن هذه العطاءات بسبب هذه الأشياء الذي ربما تعترض الكثير من الناس، لأن ربما يكون الإنسان ما يعني بعيد عن المعاصي الظاهرة، بعيد منها، ربما جالس في مثل هذا الدار ماشي معاصي ظاهرة يفعلها، ولكن ربما تكون هناك بعض المعاصي في القلب، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما قال ذروا ظاهر الإثم مقط، يعني انتبه واترك ظاهر الإثم وباطن الإثم كذلك، انتبه من هذه الأشياء حتى تعود عليك بركات هذه المجالس وعطايا هذا المجالس وما يفيضه الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس من نفحات وإمدادات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا الله وإياكم من هذا الخير، والتوفيق عزيز، التوفيق عزيز، ما يوفق العبد لشيء من الأعمال وشيء من الطاعات إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولهذا الله سبحانه وتعالى لم يذكر التوفيق في القرآن الكريم على صورته الصحيحة إلا مرة واحدة، بيقول سيدنا شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، كل ذلك المجالس الذي نحضرها توفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس بمحض اختيارنا وليس بمحض إرادتنا ولا قدرتنا، وإنما توفيق الله سبحانه وتعالى. إن كان الطلاب الذي يدرسون في هذا الدار فمجيئهم بتوفيق من الحق سبحانه وتعالى، وإن كان أحد من أهل البلدة أو من خارج البلدة يحضر شيء من هذه المجالس الموجودة في هذا الدار أو موجودة في هذه البلدة، كل ذلك بتوفيق الحق سبحانه وتعالى، لا بمنتنا ولا بجهدنا ولا بأي شيء فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، ويجعلنا الله وإياكم من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان خير هاد ومعلم ودليل عبده المختار سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وإلهنا وخالقنا جل جلاله وما أنزل على نبي محمد، وتبيننا لتعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته جل جلاله. انتهينا في سورة الحج في أواخرها إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه في وصف الذين رفضوا دعوة الله على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وتولوا مؤثرين لأهوائهم وشهواتهم ومألوفاتهم وشيء من هذا المتاع الفاني، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، فلا ذرة من علمي في عبادة غير الله قط، فكل ما سوى الله مكون مخلوق مصنوع قابل للزوال والفناء، كما أنه كان معدوما في الأصل، فلا يمكن أن تكون شيء من صفة الألوهية في شيء من الكائنات والمخلوقات من أولها إلى آخرها، فلا برهان ولا سلطان ولا علم، وما للظالمين من نصير ينصرهم ولا ينجيهم من عذاب الله جل جلاله. وذكرنا أن مناصرات الناس بعضهم البعض على الباطل والضلال في الدنيا تضمحل وتتلاشى، ثم لا ينصر أحد صاحبه في مواقف الحكم في القيامة، بل من عند الغرغرة إلى ما بعدها. قال سبحانه ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وما للظالمين من أنصار. قال تعالى في وصف هؤلاء القوم أنه يتغير فطرتهم وما يناسب الفطرة من حيث التكوين، الفطرة الآدمية، حتى يصيرون يكرهون الحق ويكرهون من ينطق بالحق ويكرهون من يدعو إلى الحق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا إذا انحرفت وجهة الإنسان تغيرت طبيعته إلى الأمر المضاد للفطرة والمناقض للحق وللحقيقة. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا على ألسن الأنبياء وأتباع الأنبياء بينات واضحات جليات، فيها هدى وفيها نور وفيها بيان للحقيقة وفيها توضيح للأمر وفيها رحمة وفيها سكينة، آيات بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، بشارة في وجوههم وكفرار وعبوسة وكلاحة، فهي كالحة باسرة تعرف في وجوههم المنكر، تعرف في قلوبهم رد، في وجوههم يظهر رد الحق وكرهتهم للحق، من شدة غيظهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، ولا تمكنوا ينقضوا على هؤلاء التالين للآيات و يضربونهم ويقعون بهم وينالون منهم يسطون من السطو وهو التجبر والقهر والإذلال يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يودون أنهم يضربون هؤلاء الذين يتلون الآيات ومع أنهم تلوا عليهم ما فيه سعادتهم وخيرهم ورشاهم لكن هؤلاء يبغضون ما ينفعهم وما يرفعهم والعياذ بالله تبارك وتعالى وهكذا الإنسان إذا خرج عن دائرة الأدب مع الله تبارك وتعالى وتولى غير الله سبحانه وتعالى يصير يحب الفساد ويحب الضر ويحب ما يوجب له الخيبة والخسران والعياذ بالله تعالى ويكره الحق والهدى والخير يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا يقول الله لنبيه ما هذا الغيظ الذي في قلوبكم والاستحقار للعباد الصالحين الذي تودون أن تبطشوا بهم انظروا حقيقة الشر وراء ذلك قل أفأنبئكم بشر من ذلكم يعني أنتم بتكبركم هذا وإعراضكم تتعرضون أن تكونوا حطبا للنار فمن الخير الذي يدخل الجنة والذي يدخل النار لا إله إلا الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون كما قال الله قال نتيجة أعمالكم هذه دخول إلى النار الموقدة التي أوجد عليها ألف عام حتى أحمرت ألف عام حتى بيضت ألف عام ثم حتى سودت فهي سوداء مظلمة لا يطفى لهيبها حرارتها أشد من حرارة نار الدنيا بسبعين ضعف تعرضوا نفسكم لهذا الشر وتحتقرون هؤلاء وتودون البطش بهم أنقذوا أنفسكم من الشر مقبل عليكم والخطر عليكم واقع لا على هؤلاء النار وعدها الله الذين كفروا إذن فقل لهم ما تقاسونه من شدة وتعب في عند سماع الآيات وراء إنكار هذه الآيات ما هو أشد وأكبر دخول النار دخول النار وأن تصلونها فتشوي جلودكم كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أي أقيموا التفكير على وزن صحيح واخرجوا من هذا الانحباس للأهواء وللشهوات حتى تردوا الحق وترتضون الباطل والعياذ بالله تبارك وتعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير لهؤلاء الذين يدخلون النار والعياذ بالله تبارك بئس النهاية والمآل والغاية لهم هذا العذاب الشديد الذي لا يطاق يقول تعالى يا أيها الناس وخاطب الله جميع العقلاء من هؤلاء الناس على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب مثل أي جعل لله تعالى مثل وهي الآلهة التي يجعلها الكفار محل العبادة فيعبدونها دون الله تبارك وتعالى فيأتي ضرب بمعنى جعل يقول ضرب عليهم الجزية جعل عليهم الجزية و ضرب عليهم الحجاب جعل عليهم الحجاب ضرب مثل فاستمعوا له ضرب لله أمثال اتخذت أصنام آلهة من دون الله وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى فاستمعوا له استمعوا لله يبين لكم ما هذا الذي يعبد من دونه إن الذين تدعون من دون الله من مثل أصنامكم هذه تعكفون عليها وتردون دعوة الصادق خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم الذي عرفتم أمانته من حين نشأته. هذه الأصنام حقكم لن يخلقوا ذبابا، يعني غاية في الحقارة والتفاهة، وتجعلونها مثل لله العلي العالم مثل تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وهو القوي القادر الغني الذي بيده ملكوت كل شيء، تعبدون أصنام ما تستطيع تخلق ذباب. وكذلك جميع هؤلاء لا يستطيعون على خلق الذباب مهما تقدموا وتطوروا وجعلوا الذكاء الصناعي وجاءوا بالتكنولوجيا، قلوا خلقوا ذباب واحد بقوتكم كلها وأمكانياتكم كلها هدوا ذباب، ولا حشرة مما فيها الروح ما يقدرون على خلقها. الله وحده الخالق جل جلاله لن يخلقوا ذبابا في حقارته، وانتم اسمها تشمئزون منه شيء ساقط وتافه، ومع ذلك آلهتكم ما يقدرون يخلقوا الذباب. وأكبر من ذلك، وإن يسلبهم الذباب شيئا، هم ولو اجتمعوا لأجل خلق الذباب ما قدروا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. كانوا يزينون أصنامهم وآلهتهم بالطيب ويضعون عليه بعض عسل وحلاوة، فيجي الذباب ويأخذ منها ويروح. يقول له دحين اللي شلوا حق آلهتكم هذا الذباب ردوه وخلوا آلهتكم تستردوا منه، يمكن؟ يا الله، ما عادوا ما يخلق الذباب، بل هو الذباب لما يأخذ عليهم شيء يسربهم ما يقدرون يستردونه منه. فإيش هذا الحقارة والتفاهة؟ كيف يكونوا آلهة؟ إيش هذا المثل الذي اتخذتموهم أمثال لله سبحانه وتعالى؟ لا مثل له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لا الآلهة فيها قدرة ولا الذباب في عظمه، الطالب والمطلوب كل منهم. والآلهتكم يردون حقهم، ماذا أنتم كرمتوهم به وعطتوهم إياه، قام الذباب أخذه وطار به، ردوه ولا يقدرون على شيء. سبحان الله. وكان من طبيعة الذباب أن مثل ما يأخذه من سكر أو حلاوة يذوب مباشرة أول ما يلتقطه بفمه يذوب، ويرده دلحين. كيف ترده؟ روح امسك الذباب فتفته ما تحصل شيء، انتهى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كيف تعبدون غير الله؟ ما قدروا الله حق قدره، تجعلون أمثال من هؤلاء. وهو القادر القوي الغني القبل ذي بيده ملكوت كل شيء، وتجيبون له أمثال ما ومعبودات من الذي ما يقدر يخلق أضعف عشرة، وإذا أخذت على شيء ما يقدر يسردها منه. إيش هذا؟ ما عرفتم الله، ما قدروا حق، ما عظم الله حق تعظيمه، ما عرفوا الله حق معرفته، ما أدركوا عظمة هذا الإله الحق جل جلاله. وإلا كل من أدرك عظمة هذا الإله ما يستطيع يعبد غيره، بل ما يستطيع يعصيه، بل ما يستطيع يقدم عليه شيء. قال ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عز وجل، ويخلق كل شيء ويفني كل شيء كما يريد، ويقدم ويؤخر ويرفع ويخفض، ويسير النجوم والكواكب والأفلاك كما شاء. صاحب هذه القدرة تجيبون شيء ما يقدر يخلق شيء ولا يقدر يستنقذ ما يؤخذ عليه، وتوازونه بالله وتعبدونه من دون الله؟ كيف هذا؟ ما قدر الله على قدره، إن الله قوي عزيز جل جلاله وتعالى فعلا لا يحيط به شيء، وهو محيط بكل شيء، لا يبلغ شيء نفع ولا ضر، وهو يضر وينفع كما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. إن الله لقوي عزيز، الله أكبر. وكما قال: ما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإذا ما قدر الله حق قدره قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس يجعلونه قدس يبدونه يخفونه كثيرا. فمن لم يعرف الله جل جلاله يصدر منه الغرائب من القبائح ومن الخروج عن الحق والواقع والمنطق والعقل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن أجل ما يتشرب بمخلوق منها الأرض والسماء معرفة الله، معرفة الله جل جلاله هي أساس السعادة ونيل الحسنى وزيادة والخير كله معرفة الله. لذا من لم يدرك نصيب من معرفة الله فمهما عرف ومهما أخذ ومهما تمتع فهو خائب قاصر، ونهايته العذاب الشديد. فلا شيء يوازي معرفة الله، ولا شيء أعظم من معرفة الله، وأدناها ما يعرف عامة المؤمنين من عظمته وجلاله وكبريائه، وأنه واحد أحد فرد صمد لا شريك له، خالق كل شيء بيد ملكوت كل شيء، وبما وصف به نفسه في كتاب. ثم وراء هذه حقائق عظيمة يعلمها خواص المؤمنين من المقربين والصديقين، وهي شيء عظيم جليل كبير، ما أوسعه معلومات العالم المادي وعالم الملك كله ضئيلة أمام هذه المعارف التي يعرفها هؤلاء عن الله وأسمائه وصفاته. وكل ما يعلم هؤلاء المقربون والصديقون قليل بالنسبة لما علم الله الأنبياء والملائكة من أسرار عظمته ومعاني أسمائه وصفاته وجلاله وكبريائه جل جلاله. ومع ذلك كله فلا يحيط به محيط، ما قدر الله حق قدره، ولكن هذا شرف كبير من أدنى المعرفة إلى أعاليها وأقاصيها للخواص. هذا شرف عظيم وفخر كبير ورفعة وعلو وسعادة، وفر الله حظنا من المعرفة به، آمين. أما الإحاطة به فممتنعة ومستحيلة، قال سيدنا أبو بكر الصديق: لا يعرف الله إلا الله. هي معرفة الإحاطة، ما أحد يحيط به. قال سيد أهل المعرفة به وأعظمهم معرفة بالله: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك سبحانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على. هذا سيد العارفين بالله. أعظمهم معرفة بجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وأسماء الله وصفات الله وذات الله جل جلاله محمد بن عبد الله عبد المختار. مع ذلك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، حتى يقول في شان المحامد التي يحمد بها الله: وما أحد يقدر يحمده مثل النبي محمد. ومع ذلك قال: يلهمني في القيامة محامد لا أعلمها الآن. الله أكبر. ما يحيط بحمده، ما يقدر يقوم بحمده كما هو أحد، ولكن رضي بالحمد شكرا له من، وقال لهم: تقولون الحمد لله أعطيكم ثواب يملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. يقوله: ما قدر الله حق قدر، إن الله لقوي عزيز. ثم بعد ذلك ميزانه في تفضيل من يشاء كما يشاء: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي من الملائكة رسل فيرسلهم إلى أنبيائه بالوحي منه جل جلاله، كسيدنا جبريل وميكائيل وهكذا. ويستفي من الناس رسل فينبئهم ويأمرهم بالتبليغ عنه لعباده باجتباء واصطفاء من الحق. فليس في عالم الخلق من أوله إلى آخره أحد أفضل من الأنبياء والمرسلين، هم المصطفون من قبل الخالق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الناس رسل. ولا يقولون عن 315 رسول، وقد يكون أكثر من ذلك. وأنبياء لا يقولون عن 100,000 و24,000 نبي، وقد يكون أكثر من ذلك. قال الله رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. آمنا بكل رسول أرسله الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ثم جعل أفضل هؤلاء الرسل أولو العزم. سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا عيسى بن مريم وسيدنا موسى بن عمران وسيدنا إبراهيم الخليل وسيدهم محمد أعظمهم وأجلهم. قال له الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في ذكر أولي العزم من المرسلين جل جلاله وتعالى في علاه، يقول إنا أوحينا لك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده، أوحينا لإبراهيم ثم إلى سعوية. ذكر عدد من الأنبياء في الآية الأخرى، ذكر هؤلاء الخمسة من الرسل. يقول سبحانه وتعالى شرع لكم دي واحد في آية، يقول شرع لكم دي موصى بنوحا لا، شرع لكم من الدين ما وصى بنوح الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. أيضا في سورة الأحزاب ذكرهم. ما سمعتكم. وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء أفضل المرسلين. فلا يمكن أن يوجد مخلوق في الإنس في الجن في الملائكة في العالم الأرض في السماء في الأول في الآخر يماثل هؤلاء ولا يشابههم قط. هؤلاء الأكمل، هؤلاء الأفضل، هؤلاء اصطفاهم حضرة الألوهية والربوبية، خالق كل شيء، من بيد ملكوت كل شيء، فهم الأجل والأعلى صلوات الله وسلامه عليهم. رزقنا الله محبتهم وحشرنا في زمرتهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع لأقوال خلقه وخواطرهم، علي بصير بمن هو أهل للرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعله رسالته. واللي يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل مقرتين عظيم، وإلى غير ذلك مما يقولون. لماذا أرسلت إلينا فلان والفتان؟ قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلقه كله، ما بين أيديهم ما أمامهم وما خلفهم، ما مضى وما يأتي، ما هو مستقبلهم وما هو وراء ظهورهم، ما هو في حياتهم الأولى وما هو في حياتهم الآخرة، ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مما فعلوا وما خلفهم مما سيفعلوا ويقولوا. بكل المعاني لما بين أيديهم وما خلفهم أحاط بها علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور أمور أهل السماء والأرض والمكلفين من الإنس والجن والملائكة وغير المكلفين من النباتات والحيوانات والجمادات مرجعها إلى الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا هم من أمثالكم ما فرضنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون مرجع الأرض إليه ومرجع السماء إليه وما بينهما مرجعها إليه والحيوانات مرجعها إليه وكل شيء مرجع إلى الله لا أحد بيرجع لحزب ولا لحكومة ولا لدولة ولا لتكنولوجيا ولا ذكاء صناعي ولا لجيش ولا الكل بيرجعون إليه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يقال لهؤلاء الكفار في النار وهم يعذبون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق يقول وإلي إلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أي صلوا لله تعالى بإقامة الركوع خضوعا لله والسجود تذللا لعظمة الله تبارك وتعالى ومن الصلاة إلى بقية العبادات واعبدوا ربكم بكل ما شرع لكم وافعلوا الخير من كل ما ارتضاه ودلت آياته وبلاغ أنبياءه على أنه يحبه فهو خير فالخير كل ما أحبه الله تبارك وتعالى من عباده وصفا وقولا وفعلا ومعاملة وبذلا وعطاء كل ما أحبه الحق فهو خير إذن فالأمر بالصلاة ثم بالعموم العبادة ثم بعموم كل ما دخل تحت الخير من الصفات والأقوال والأفعال والمعاملات والبذل والعطاء وما إلى ذلك كل ذلك مأمور به إنما يجب الابتعاد عما نهى الله عنه وعما ما يدخل تحت دوائر الخير مما دلت النصوص على أنه محبوب لله جل جلاله من ذكر من صلاة من تسبيح من صدقة من صوم فالمجال فيه مفتوح ومفتوح كما بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الثواب المخصوص في من قدم خيرا في سبيل الله تبارك وتعالى وجعلها للجهاد في سبيل الله فذكر أنها ما تتحرك حركة ولا تمرج إلا كان له بها أجر حتى روثها وحتى ما يكون منها كله يتحول إلى ميزان حسناته في الجهاد فقال سائل سأله رسول الله وماذا في الحمر قال أنا بخرج في سبيله ما عندي خير لكن حمار بخرجه يساعد المجاهدين يحملون عليه متاعهم ويركبون عليه ويقطع لهم الطريق قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية النادرة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا حمار غير حمار أي شيء معك سخرته لله في سبيله بالنية الصالحة خذ لك أجرك فهذا أصل الدين ولا ينهى عن شيء إلا ما نهى الله عنه ورسوله أما من دون ما ينهى الله ورسوله عنه ما لك حق تنهى عن شيء وما دخل تحت دوائر الخير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه كما قال الله سبحانه وتعالى اسجدوا ركوا وعبدوا ركوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أي تحوزون سعادة الأبد فالفلاح سعادة الأبد على الدوام السعادة على الدوام وعلى الأبد هي الفلاح لعلكم تفلحون الله أكبر وهذه عند الشافعية مكان سجود وكذلك في قولين عند الحنابلة ورأى الحنفية والمالكية ليست موضوع سجود في أول سورة متفق عليه في أول سورة الحج. السجدة الثانية هذه وقد جاءت فيها بعض الروايات، وقال الحنفي إنما ربط السجود بالركوع وهذه صلاة لا مجرد سجدة. وعلى كل الأحوال فالمجال فيها واسع، ومن الصحابة من عدها من مواطن السجود، ومنهم من لم يعدها من مواطن السجود. ومواضع السجدات في القرآن ما بين 14 أو 15، الجمهور على أنها 14، إلا أن الحنفية لم يعدوا هذه وعدوا سورة صاد منها، والشافعية قالوا هذه سجدة مع سيد الأولى وليست سورة صاد من آيات من سجدات التلاوة، يعني مزيد شكر على المعتمد عند الشافعية، وفي قول عندهم أنها سجدة التلاوة. وهكذا جاء رواية عن الإمام أحمد أنها 15 سجدة، وجاء في ذلك خبر، وال15 يكون بعد هاتين السجدتين وعد البقية. وقال المالكية إنما في القرآن 11 سجدة، فلم يروا السجود في سورة الإقرأ ولا سورة الإنشقاق إذا السماء انشقت ولا سورة النجم، فنقصت 3 من 14 فصارت 11، فهي عندهم 11 سجدة يسجد لها ويروى فيها. إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان أبكي وقال أمر ابن آدم في السجود فله الجنة، وأمرت بالسجود فلما سجد فلي النار. وهكذا يواصل الحق لنا جل جلاله ذكرى الأوامر الكبيرة وذكر المنة في هذا الإسلام والدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله في خاتمة هذه السورة، إنه وفقنا الله ونظر إلينا وقبل الله حجاج بيته وزائري نبيه، ويسر عودتهم إلى بلدانهم وأوطانهم وأهاليهم سالمين غانمين محفوظين، ويسر لهم السبيل ووقاهم جميع الأسوأ، وجعل من قبولهم فرجا للأمة وغياثا للأمة وصلاحا للأمة وكشفا للغمة، وكتبنا وإياكم في ديوان من ارتضى، ولطبنا وبنا فيما يجري بالقضاء، وحول الأحوال إلى أحسنها، وختم لنا أجمعين بأكمل حسنى، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

من طرائف النحويين. سأل نحوي تلميذه وكان مغموما: كيف الحال؟ فأجاب التلميذ: إن كانت الحال التي تسأل عنها هي الحال التي علمتنيها فهي منصوبة، أما حالي فمكسورة. وفي الغد سأله: يا تلميذي العزيز، ألم تنتصب حالك بعد؟ فأجاب التلميذ: هي اليوم مرفوعة، أي ذهب الغم. فقال النحوي: لم تعد بهذا حالا. فأجاب التلميذ: بل هي حال جاءت جملة فعلية فعلها مضارع. فدهش النحوي وقال: أنت أنحى مني والله. قيل لرجل كان يكثر اللحن في كلامه: لو كنت شككت في إعراب حرف تخلصت منه إلى غيره؟ فلقي رجلا كان مشهورا بالنحو، فأراد أن يسأله عن أخيه، وخشي أن يلحن في مخاطبته، فقال له: هل أخاك أخيك أخوك هنا؟ فرد عليه النحوي: لا لو لي، فوالله لو لحنت عندي لكان أفضل. وقع نحوي في كنيف، فجاء كناس ليخرجه، فصاح به الكناس ليعلم أهو حي أم لا. فقال النحوي: اطلب لي حبلا دقيقا، وشدني شدا وثيقا، وجذبني جذبا رقيقا. فقال له الكناس: ابصق في وجهي إن أخرجتك منه. ثم تركه وانصرف. يحكى أن أعربيا صاد قطا ولم يكن يعرف أنه قط. سأله الأول: ما هذا السنور؟ وسأله الثاني: ما هذا القط؟ وسأله الثالث: ما هذا الهر؟ وسأله الرابع: ما هذا الحيطل؟ فمن الأعرابي نفسه بأنه سيجني من ورائه ربحا طائلا. ولما خاب أمله نظر إلى القط وقال: ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه. حكى العسكري في كتاب التصحيف أنه قيل لبعضهم: ما فعل أبوك بحماره؟ فقال: باعه. فقيل له: لما قلت باعه؟ قال: فلما قلت أنت بحماره؟ فقال الرجل: أنا جررته بالباء. فرد عليه بقوله: فلما تجر باؤك وبائي لا تجر؟ فقال الرجل: ليتني مت قبل أن ألتقي بك. سأل مدرس نحو تلميذا يكره الإعراب: أعرب. وفجأة عطس عطستين متتاليتين. فأجاب التلميذ قائلا: العطسة الأولى مبتدأ، والعطسة الثانية خبر. قال نحوي لصاحب بطيخ: بكم تلك البطيختان اللتان بجانبهما السفرجلتان ودونهما الرمانتان؟ أجاب البائع: بضربتان ولكمتان وصفعتان الآن. قال أبو زيد للخليل بن أحمد الفراهيدي: لما قالوا في تصغير واصل ويصل ولم يقولوا وويصل؟ فقال الخليل: كرهوا أن يشبه كلامهم بنباح الكلاب. جاء رجل إلى أحد النحويين فسأله: الظبي معرفة أم نكرة؟ فقال: إذا كان مشويا على المائدة فهو معرفة، وإن كان يسرح في الصحراء فهو نكرة. فقال له الرجل: أحسنت، ما في الدنيا أعلم منك بالنحو. قال أحد النحاة: رأيت رجلا ضريرا يسأل الناس، يقول: ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا. فقال له: يا هذا، علام نصبت ضعيفا، مسكينا، فقيرا، ضريرا، لما لم ترفعه؟ فقال الرجل: بفعل أمر تقديره ارحموا، أي ارحموا ضعيفا، مسكينا، فقيرا،

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ فضل بن عبد القوي بن سالم بافضل، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم نجد مسجد مولى عيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ فضل بن عبد القوي بن سالم بافضل، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيتهم نجد مسجد مولى عيديد بمدينة تريم. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت سعيد بن أحمد باسنبل، مخلفة عبد الله بن عوض بن أحمد باسنبل في عدن، والعزاء للنساء هذا اليوم الأربعاء في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة بنت سعيد بن أحمد باسنبل، مخلفة عبد الله بن عوض بن أحمد باسنبل في عدن، والعزاء للنساء هذا اليوم الأربعاء في بيت أولاد المرحوم عوض بن أحمد باسنبل في الخليف بحري مسجد باحرمي بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
4: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: عندنا ضيف جديد دخل الدار بلا رخصة، خذيناه بفلوسنا وآذينا بنفوسنا. المشكلة كبيرة. التلفزيون الآن معظم وقت الطفل لو

0: حسبناها بحساب بنحصلها أكثرها مع من؟ أكثرها مع التلفزيون. التلفزيون هذا إن بغيته للخير ممكن، كما الأشرطة اللي بتشوفون هذه بواسطة التلفزيون جميل. لكن هل الطفل حقنا حق الأيام هذه، طفل القرن العشرين ذا، هل هو يتأثر أو ما يتأثر؟ نعم، يشوف حاجات، يشوف مصائب، شافوا، يشوف مصارعة، يشوف ملاكمة، يشوف أشياء وسخة مثلا في النساء، يشوف حاجات ما يمكن يشوفها، المفروض أنه ما يعرفها أبدا، لأنه من كان قبلنا ما يعرف شيء عن الجنس أبدا، ما هو داري. لما أنقذه كبير تزوج، لكن دحين يعرف كل شيء، هذا مصيبة كبيرة. طيب الولد هذا في داخل البيت هل نستطيع نحن نحدد له متى ينام أو على كيفه؟ والله إن كان على كيفه إذا المسألة راحت. إن كان نقدر نحدد له متى ينام، إيش يسمع، إيش يشوف، إيش يقرأ، إيش، هذا مهم جدا، لأنه نحن بغينا بنبني ساس لدار قوي، دار الإيمان، دار القوة، دار الصلاح، دار الخير، دار النشأ الصالح، دار الولد الطيب، دار الخير، دار الإنتاج. هذا الولد إن كان نحن أهملنا موضوعه، يعني إيش، خلانا على كيفه، حبله على غاربه، ما عاد يعرفون حبله على غاربه، الحين بنات الوقت ذا ما عاد يعرفون، يعني سيارة بلا سكان بتروح، فتح صاو وسعله وانقلبت ويشت وروح أولي فيها، لا ما بغنا هذا. لابد نحن من رقابة على الطفل أكثر من الرقابة على الكبير. ليش؟ لأن الطفل في الغالب قلنا نحن أنه يلقيش يقلد، فنحن نشوف. إذن يجب أن يكون في برنامج متى ينام، لأنه عندنا قاعدة نم مبكرا تستيقظ مبكرا، إن تأخرت ما نمت بتأخر في القيام، بيقوم الصبح بالغصب، إن قيموا بالغصب، الله ما أدري حد يقيمهم بالغصب ولا لا، نحن اللي نعرفه أو اللي نسمعه، نسأل الله أن يكون ما موجود، على أنه في تخفيض في مناطق من العالم العربي على الأسف الشديد، في تخفيض في الصلاة، بدل ما يصلون 5 صلوات يصلون 4 الصبح، لا على زقر مسكين تعبان بيت البارع، إيش تعبان بيت راح يعلوم الدين ولا بيت مع التلفزيون، بيت إيش يسوي، بيت في مصائب وقاعد. وبعدين سألوا الأطباء حق العيون، هل هناك ضرر على عيون الطفل من من من من التلفزيون؟ بيقول لكم نعم، الطفل يكاد انه يلامس الشاشة حق التلفزيون، لا ما ينبغي، ياخذ له وقت، لا بس احنا ما ابغى ادوبه يصلي ولا ادوبه يقرا ولا ادوبه يسبح ولا، بنعطيه فرصة انه يلعب، لكن اللعب ده ايضا تحت اشرافنا نحن، تحت اشراف من الوالدين، الاب والام.
1: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: الضلال.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام

تدلوا وارحمني ارحمكم الله. ساوى الصفوف حاذوا بين المناكب والاقدام، واستشعروا عظمه من تقفون بين يديه. صفوه الصلاه التكبيره الاولى مع الامام، السواك ولو بطرف الثوب. الله اكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

صار منها وما بطن. واكفنا اللهم شر الطاغين والباغين والظالمين والغاصبين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل، وأصلح لنا شأننا.

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم لا مانع لما اعطيت وما منعت ولا راد لما منعت.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين ثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يسرون على الهنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم الأسمع عسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات نشكك يا الظنون يا الأوهام الساترة والقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخط البحر لموسى سخط النار لإبراهيم وسخط الجبال الحديد لداود سخط الريح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين سقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هاب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك احملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا

المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما وانذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي للاذقان فهم مقمحون وجعلنا بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف

حم الأمر جاء النصر فعلينا لا ينصران حاميم تنزيل الكتاب من الله العلي العليم غافر الذنب عقاب التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا سيكفيكهم الله والسميع العليم سعد العرش مسؤول علينا عين الله نادرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا

وهو يجعل الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي تقد رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي تقد رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي تقد رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وبصني بقاقبني بشهودك عرف الطريق إليك وأونا علي فضلك ألبسني باس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي وصدقك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ

الشدائد لا خفي الأضيال أطيب السنة حليما لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله. فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات سلمنا من العلل والآفات. لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا أبلغ علمنا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

0: صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فما النظراء والأشباه شهدت غرائب صنعه بوجوده، لولاه ما شهدت به لولاه. وإليه أذعنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. سل عنه دارات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه. رب رحيم مشفق متعطف، لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى، وكم من مبتلى عافاه. يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما، ويغفر عمده وخطاه.
1: لحظات أيها الطارق، لحظات.
2: السلام عليك يا عم
1: صالح. عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا صالح. ادخل ادخل. بت تتأخر عني يا صالح.
2: لك أن تعتب يا عم مسعود، فالعتاب للقلوب كالصابون، وقالوا ويبقى الحب ما بقي العتاب.
1: يا ولدي، إنه ليس العتاب، هو الاشتياق إليك والاهتمام بك.
2: الواقع يا عم مسعود أني منشغل بضيفي، أحادثه، أهتم بشؤونه، هذا كل ما في الأمر.
1: ضيفك سعيد.
2: أجل،
1: بدا لي من نوعية طيبة وممتازة.
2: وحديثه طلي، وإني أفيد منه على ما تحب وتشتهي يا عم مسعود.
1: ولماذا لم تحضره معك؟
2: آثر أن يبقى في المنزل للمطالعة والقراءة.
1: الخير واحد إن شاء الله عز وجل. اجلس يا صالح، اجلس.
2: يبدو أن لديك شيئا من أجلي.
1: طبعا طبعا، حكاية قصيرة تضيفها بمغزاها إلى دراساتك حول مكارم الأخلاق.

0: نعم يا عم مسعود، اقرأ لأسمعك.
1: واحد من أفراد الجيش الإسلامي بالقادسية، مسكين فقير، عثر على حق فيه جواهر غالية من شأنها أن تجعله من كبار الأغنياء. فكر الجندي الفقير، وإذا به يحمل الحق بالجواهر ويدفعه إلى قائده، فعجب القائد من أمانته مع فقره وقال له: ما اسمك حتى أذكرك لأمير المؤمنين عمر فيعطيك ويثني عليك أمام الناس؟ فغضب الجندي المؤمن الباسل وقال لقائده: لو أردت عمر ما رأيت الحق، لا أنت ولا عمر، ولكنني أردت وجه ربي وربك ورب عمر. فدعا له القائد بخير وأرسل الجواهر بحقها إلى عمر. فلما وقف على الخبر رضي الله عنه قال: أشكر الله أن جعل في جيشي مثل هذا الأمين.
0: الله، هي الأمانة.
1: الأمانة من الإيمان يا صالح، ولا تنسى لقب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: كان ينادى بمحمد الأمين، من صفات الأنبياء أن يتحلوا بالأمانة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.

0: والله سبحانه وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الأمانة ثم الأمانة أيها الأعزاء، لا إيمان من دون أمانة، فهي المعاملة والدين المعاملة، هي من مكارم الأخلاق. فمن أراد منكم مكارم الأخلاق فليتحل بالأمانة.
1: يا نعمان التائب،
0: قل يا ولدي.
1: عندي أبيات شعرية في المكارم، فهل تأذن فألقيها؟
0: بكل سرور، دع الناس تسمع.
1: وانزع إلى مكارم الأخلاق فإنها من أنفس الأعلاق، تحميك من قوارع الملامة، تمنحك الإعزاز والكرامة، فارحل إليها طالبا لفضلها، واسم إليها راغبا في نيلها، فإنها تنحلك الفضائل حمدا من الناس وزخرا آجلا. عليك حسن البشر في اللقاء، فإنه من سبب الإخاء، يهدي لك الإجلال والإعظام، يذود عنك الهم والملامة.
2: الله الله الله الله.
0: أحسنت أحسنت. نعم، عليكم بمكارم الأخلاق،

0: وقف نحوي على رجل يبيع الخضار فقال له: كم لي من هذا الباذنجان بقيراط؟ فقال البائع: 50. فقال النحوي: قل 50. وراح النحوي يساوم والبائع يرفع العدد، وفي كل مرة يقوم النحوي بتصويب كلام البائع من حيث جر العدد ورفعه، وأخيرا ضجر البائع وصاح وهو يحسب أن النحوي يريد 100: أنا أعلم أنك تدور على 100 ولن أعطيك 100.
1: يا أبا هازم،
0: ماذا يا مسعف؟
1: يخيل إلي أنك قد اتفقت مع الشاب صالح أن تخفف من حبكة نوادرك لنقلع عن الضحك.
0: هذا غير صحيح.
1: إذن ما بالك تتعمد أن تسوق إلينا النكات التي تكاد تبكي بدل أن تضحك؟ هات هات ما يضحكنا يا أبا هازم.
0: حسن إليكم. قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش. فسارع وتزوج من 2، ثم ندم فأنشأ يقول: تزوجت 2 لفرط جهلي بما يشقى به زوج 2، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين. رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين. لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين.

0: ماذا يا سعيد؟
1: مآثر أريد أن تستمع إلي فيها يا صالح.
0: حسن، إذا كانت مما يفيد أقبلت عليها بسمعي وقلبي.
1: مهمتي أن أسوق إليك كل مفيد.
0: نعم هاتي.
1: العقل تستغني به عن كل شيء دونه جل جلاله. هو كجوهر مضيء خلقه الله وجعل نوره في القلب، ندرك به المعقولات والمحسوسات. وقال بعضهم: إني لآمن من عدو عاقل، وأخاف خلا يعتريه جنون. والعقل فن واحد وطريقه أدرى وأرصد، والجنون فنون. يحكى أن هرتين قد اختصمتا في رطل لحم، واشتدت بهما الخصومة إلى حد تعذر معه التفاهم وتعذرت القسمة. والذي زاد من حدة الأزمة أن القوتين تعادلتا فتعذر الاقتتال، ولم يبق إلا أن يحتكم الإثنتان إلى الذئب. واعتمد الإثنتان رأيا وهو يقضي بالذهاب إلى الذئب ليكون حكما يرتضيان بحكمه، وتم الاتفاق على يوم معين وساعة محددة. وفي الموعد المضروب انطلقت الهرتان، ولوحظ أن كل منهما تحمل لفافة متوسطة الحجم تتسع لأكثر من رطل لحم. وفي الطريق مر بهما غيلم استوقفهما وعلم منهما حقيقة الخبر، وسأل الغيلم كلا من الهرتين عما تحمله، وتبين له أن كلا منهما قد حملت إلى الذئب نصف رطل من اللحم رشوة. ضحك الغيلم وأدرك أن كلا من الهرتين قد جانبت العقل، وقال: تختلفان حول رطل لحم، وتذهبان إلى الذئب للاحتكام، وكل منكما تحمل مقدار نصيبها رشوة. وأي نفع يتأتى من هذا سوى المشقة والإثم والعداوة؟ وأدركت الهرتان حقيقة الموقف واقتسمتا اللحم وحرم الذئب الغنيمة.
0: أحسنت يا سعيد.
1: تستطيع الآن أن تنتفع بشرح حكايات الأمثال يا صالح.
0: نعم نعم، هذا ما أهم به. ما حكاية المثل القائل كأنه سنور عبد الله؟
1: هو عبد الله بن ذؤيب من باهلة اشترى سنورا صغيرا بدرهم، وقال في نفسه: أتركه عندي ليكبر وأبيعه بدرهمين أو أكثر. ومرت الأيام وهرم السنور فلم يعد ينفع لشيء، وحمله إلى السوق فلم يزد ثمنه عن قيراط واحد من درهم. ويضرب هذا المثل لمن لا يزيد سنا إلا ازداد نقصانا وجهلا. وفيه قال بشار: أبا مخلف، ما زلت سباح غمرة صغيرا، فلما شبت خيمت بالشاطئ. كسنور عبد الله بيع بدرهم صغيرا، فلما شب بيع بقيراط.
0: ما أغزر علمك بالأمثال. فما حكاية المثل القائل فمي ملآن من الماء؟
1: حكايته أن جدالا نشب بين فريقين من الأعراب، وانتدب عدد منهم للشهادة، وكان من بين الشهود حذيفة بن ساعد، وكان راجح العقل، وأدرك أن الفريقين لا بد وأن يتصالحا في نهاية الأمر، فآثر ألا يدلي بشهادة تزيد من حدة الخلاف. فما إن حان دوره للشهادة حتى كان قد امتص كمية من الماء بحجة الشرب، فأشار إلى فمه فراحت مثلا. وفي ذلك يقول الشاعر: قالت الضفدع قولا فسرته الحكماء، في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء.

0: كتب شاب إلى أبيه المقيم في بلد آخر كتاب اطمئنان، فقال: كتبت إليك يا أبي أقول: نحن كما يسر خاطرك لم يحدث علينا بعدك إلا كل خير، إلا أن حائطا لنا وقع على أمي وأخي الصغير وأختي وعمتي والحمار والديك والشاه، وتصدعت الدار ولم يفلت غيري، والسلام.
1: نعم نعم، هات غيرها من وزنها يا أبا هازم لنضحك.
0: مر أبو علقمة النحوي ببعض الطرق، فوثب عليه الأولاد يعضون إبهامه ويؤذونه، ولما أفلت منهم قال بصوت عال: ما لكم تتكأكؤون علي كما تتكأكؤون على ذي جنة؟ افرنقعوا عني. فقال فتى لآخر: دعوه فهو يتكلم لغة الهند. قال أعربي لآخر: أنا لم أكذب في حياتي سوى 3 كذبات. أجابه الآخر: وهذه هي الرابعة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بك يا صالح.
0: وأهلا بصاحبك سعيد، ليتخذ كل منكما مكانه، فقد كنا نهم بطرح اللغز.
3: هات يا أبا هازم.
0: حاضر. يميت ويحيي وهو ميت بنفسه، ويمشي بلا رجل إلى كل جانب، يرى في حضيض الأرض طورا، وتارة تراه تسام فوق طور السحائب. ما الحكاية؟
1: يريدون تغيير اللغز.
0: لماذا؟
1: لأنه على ما يبدو غير قابل للحل.
0: حسن، إني مصر على طرح اللغز، ومن اعترف منكم بعجز فكره فهو حر.
3: لا لا أبدا، يبقى اللغز على ما طرحته، وإني له بإذن الله عز وجل.
4: أنا مع صالح، إنما أتمنى عليك أبا هازن أن تمليه علينا لنكتبه ونتمكن من التمعن فيه.
0: حاضر، استعدوا للكتابة.

0: الكل مستعد، فابدأ يا أبا هازم.
1: يميت ويحيي وهو ميت بنفسه، ويمشي بلا رجل إلى كل جانب، يرى في حضيض الأرض طورا، وتارة تراه تسامى فوق طور السحائب. تعال معي يا سعيد.

0: دعنا نرتب أفكارنا يا صالح.
1: نعم، فكرة صائبة.
0: موضوع اللغز يتعلق بشيء وليس بإنسان أو حيوان.
1: أنا معك في هذا.
0: صفات ذلك الشيء؟
1: صفاته متعددة،
0: منها يا صاحبي أنه يميت ويحيي، وأظن أن هذا من قبيل التورية.
1: أمر مؤكد.
0: علما أن ذلك الشيء ميت بحد ذاته ويمشي بلا رجل إلى كل مكان.
1: وكيف؟
0: مثلا لك قدمان، فأنت تسير بواسطتهما إلى أمام وإلى وراء وإلى أي مكان.
1: طبعا.
0: وأما ذلك الشيء فهو يستطيع المشي بلا رجل.
1: الحية، يعني الثعبان.
0: ولكن الحية والثعبان من الحيوان، ونحن اتفقنا أن الموضوع يتعلق بشيء.
1: النار إذن؟
0: أمر معقول، فالنار تسير من دون رجل
1: وهي تميت،
0: ولكنها لا تحيي.
1: إذن ليكن الهواء، والآخر يسير من دون رجل.
0: لا أظن، فبقية الصفات لا تنطبق عليه.
1: كفى، وجدت الحل.
0: وجدته؟
1: أجل، هلم بنا.

0: إن أحدا منكم لا يستطيع حل اللغز، ليس بالنار وليس بالهواء.
1: وجدته.
0: ما هو يا مسعف؟
1: السحاب.
0: لا، فالسحاب يسير بالهواء، وصاحبنا موضوع اللغز يسير من دون رجل.
1: إن ذلك ينطبق على السحاب.
0: كلا كلا.
2: وصل صالح.
3: وكالعادة وصلت ومعي حل اللغز.
0: فما ذاك؟
3: الماء. يحيي ويميت وهو ميت بذاته، ويمشي وينساب من دون رجل وفي كل اتجاه، وتراه في حضيض الأرض، وتراه بخارا في سحاب وفوق السحاب.
4: أسفار. مسلسل درامي يجمع دررا من نوادر الأدب العربي وأظرف حكايات الأقدمين. مسلسل أسفار، إعداد أنور تامر، إخراج صبحي عيد.

أفراحنا بالعيد تتجدد والجبر في

0: منبه الطاعات. الجود. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
1: مع الله.
2: العزيز.
3: من علم أن ربه هو العزيز فلا يقصد إلا رحابه، ولا يطرق إلا بابه، ولا يرجو إلا جنابه. ومن أراد العزة فليطلبها بطاعة الله والتمسك بالكتاب والسنة، فلا ذلة مع الإيمان ولا انخفاض مع العزيز الديان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقلب في منامه ليلا يقول:
4: لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما، العزيز الغفار.
3: فالله هو العزيز الذي لا ند له ولا شريك، الجليل العظيم القدر، وهو سبحانه القوي الذي لا يغلب، والمنيع الذي لا يوصل إليه. ذلت لعزته الصعاب، ولانت لقوته الشدائد الصلاب. يعز من يشاء ويذل من يشاء بقدرة مطلقة وحكمة بالغة.
5: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
1: مع الله.

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: الزمان شبيه العارض
2: العاطل. المدينة يوم واحد جيب على الضمور وبعد جانا واحد هذا قريب لهم هذا الرجل قال يا رب انتي ما يريضة ايش كنت قال ما لدار ايش كنت ولحين انتو يا اهل المنس يتصلحوا الكلام اهل المدينة لهم اعتقال وتزوجت قال دخلناها على الزوج مطمئنة ولا مطمئنة اعطيته قال ماشي الا 50,000 وبالي بطري بالي صار طيب الكلام حتى الجن بس قاتل في 50,000 ولا سهرة يصير يضرب عليها 15 ولا 20,000 ولا كمان بس دائما اذا ما البنت هاو كانت معصومة انتهى لهم مبيت كل ما هو كل ما الله تشكي على حصلنا عندها شيء من الجهل قال لهم هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اورده البخاري من بات على غير ذكر بات معه طارق هذا حديث تعرفون الطارق منهم الطارق هذا اللي يسمونها عمار البيوت وعمار البيوت هذيلا من الجن ويكونون على نوعين نوع مومي ونوع ما هو مومي والنوع المومي بنمولي بطبيعته هذه ولكن التحصن ينفعه والنوع الغير المومي يتضايق من صاحب البيت الى كامله ويلبس لمس في بيته يجده يتدحرج هكذا له شعر كشعر الكنبوت فلما شكا إلى النبي هذا أبو دجانة لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي هذا عامر ذلك يا أبا دجانة وبعد قال له خلصنا يا رسول الله من عامر الدار ما هي عليه وتجد بيدك الأمر قال له استدعى علي استدعى سيدنا علي بن أبي طالب وقال له هات لي تعال اكتب فكتبه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك أما بعد فإن لنا ولكم في الحج سعة فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحج إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعطى أبو دجانة وقال له ضعه في بيتك هذا ولا يقدر عليك طارق بعد اليوم وضعه في بيته قالوا في اليوم الثاني عاد طارق جاء قال له لا وهؤلاء الذين دائما يصابون بالضيق إذا جاء قال بنتي فيها ضيق ولا ولدي عنده ضيق ولا أنا ما نداري هذا في صدري ولا جاءت اشتقت في نفسها سببه أنه من بات على غير ذكر الله لا شك أن الطارق هذا إن كان قد خيره شاءه أن يبيت في دار ما يذكر فيها الله وإذا كان الطارق قد سيء حصل له ما يذكر وأكثر ما يردون النساء لأن لهم رغبة كما لكم رغبة أنتم النساء كثير منهم لهم رغبة والقرآن أخبر بها قال في الآية القرآنية قالوا ربنا الذي استمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الآية اللي قبلها الحاصل الآية دورونا هذه في حاجة كبيرة فعلى كل واحد ذا أقل أن يدفع كما قلنا الشوف عن نفسه ويذكر الله ويشرح صدره بلا إله إلا الله يعني يشرح صدره موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والحديث هذا حديث أبو جابر سبنا لكم فحفظوا رحيل لكم المسجد كل من شكا منكم حد يكتب له ويعطيه إياه يضعه في البيت. أجزناكم فيه بالإجازة بل هو الإجازة من جزم فعوض الإجازة إجازكم فرحة عفوة الله يرفعنا وإياكم في المسجد والحديث وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
0: قدمنا لكم
1: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،
محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني،
وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما

الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا

0: إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة.

طول الصلاة تقارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب.

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ادخلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك وتعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاه نفسه وزنة

وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله.

من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور

0: يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إن

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابني صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر.

يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام.

دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيهما الحسن والحسين وأخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد

الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولة على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

0: تستول الصلاة
1: تجارب وتراس وساول أجدان وتدل ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم عن السلام عليك السلام عليك يا رب السلام عينا ربنا بالسلام.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن تقضون أوقات مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الغمة، نفعنا الله به وبكم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: فرع في ما كان يرقي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أصحابه رقي الحمى ومن الأوجاع كلها. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى إليه إنسان أو كان به جرح أو جرحة يقول بريقه، ثم قال به في التراب تربة أرضنا، وفي رواية ثم قال بأصبعه هكذا، ووضع الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى مريضاً أو أتي به إليه يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء لا يغادر سقما. قال شيخنا رضي الله عنه: مراده صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا شفاء إلا شفاؤك بعد استعمال الدواء المشروع، هذا هو اللائق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ كثيرا ويقول: أعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ومرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. وقال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: شكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعا في جسدي، فقال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، ثم قل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغير أهلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب في
2: اللهم صل وسلم
1: على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3: عدد معلوماتك
1: ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: اللهم صل وسلم
1: على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3: عدد معلوماتك
1: ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده المختار المصطفى من عدنان، من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين عن أدران وصحبه الغر الأعيان ومن والاهم فيه واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم في كل لمحة وحين وآن. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما أثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى التي كان يرقي بها ويعلمها أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رقا من الحمى ومن الأوجاع كلها. ففي أن الرقية كانت منتشرة بينهم، وسائدة ومعروفة في أوساط الصحابة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن الرقاء شرطها أن تكون بآيات من كتاب الله وبأسماء ودعين ومعروف واضح ليس فيه أمر مبهم ولا شيء من رقى الجاهلية. وبذلك جاءت السنة الكريمة فتحمل جميع ما جاء من النهي عن الرقى على رقى الجاهلية وما لا يعرف معناه. وأما هذه فقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها الصحابة مثل بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرق نعار ومن شر حر النار. فهذا أحد الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ويعلمها الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والنعار أي مصوت مرتفع يخرج منه الدم يفور فورا من كل عرق نعار، وتروى بألفاظ قريبة من ذلك ومن شر حر النار. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إليه إنسان شيئا أو كان بجرح أو جرحة يقول بريقه، يعني يضع ريقه على أصبعه السبابة ثم قال به في التراب، يضع الأصبع على تربة الأرض ثم قال به في التراب تربة أرضنا، وفي رواية ثم قال بأصبعه هكذا وضع الراوي سبابته بالأرض ثم رفعهما يقول بسم الله، يضع الريقة من فمه على الإصبع السبابة ثم يضعه على التراب ويرفعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ويروى يشفى ويروى يشفي سقيمنا ويروى يشفى سقيمنا، لأنها إذا أخذت أنها من الثلاث شفاء فيكون يشفي، ويشفى السقيم معنى يعافى، ما يشفى تجي من المربع إذا كان أشفى، وأشفى بمعنى أورد الهلك أو هلك فيتغير المعنى، فتكون يشفى سقيمنا بإذن ربنا جل جلاله. وفيه الإشارة إلى خصائص في الريق وخصائص في التربة تؤثر على الجروح ونحوها وتكون سببا للعافية. ف ما إجماع بين الريق والتربة. ويقول بسم الله تربة أرضنا الذي نعيش فيها بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا وتيب إليه يقول اذهب الباس رب الناس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وفي رواية ولا ألما سقما ولا ألما. يقول قال شيخ الله مراده صلى الله عليه وسلم لا شفاء إلا شفاءك بعد استعمال الدواء المشروع. هذا ولاك بمقام صلى الله عليه وسلم في رواية امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. ففي استعمال الأسباب مع عدم الاعتماد على شيء منها واللجوء إلى مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ كثيرا يقول أعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان فإنه تحصل إصابات بواسطة الجان من عين وغيرها، ومن عين الإنسان كذلك. وقد تقدم معنا كلام صلى الله عليه وسلم عن العين وأنها حق، تولد الجمل القدرة والرجل القبر، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ولكن كل شيء تحت قدر الله جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ كثيرا، يقول أعوذ بالله من الجن من عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما ودقما سواهما، أي كثيرا ما كان يعوذ بقراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قال ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فجاءه جبريل عليه السلام وقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. أي بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. فهذا أيضا أحد الرقاء الواردة، وفي لفظ بسم الله أرقيكم كل شيء يؤذيك. ومن شر كل نفس أو عين حاسد، كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك. وقال عثمان بن أبي العاص لأنه اشتكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسدي، فقال ضع يدك الذي يتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغير أهلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. فكان من الرقى الماثورة عنه عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الموضع الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذه الرواية أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، تكرير ذلك لأي وجع من الأوجاع نافع ومفيد. وقد جاء في تحسيناته لسيدنا الحسن والحسين حصنتك بالحي القيوم الذي لم يتعود أبدا ودفعت عنك سوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكذلك جاء في التعويذات النبوية أعوذك بعزة الله وقدرته من أعوذك بالله من كل عين الله، ما يقول أعوذك بكلمات الله التامة، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وإذا عود نفسه يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وإذا عوض غيره يقول أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أقرأ.
1: باب في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى والطاعون. كان بريدة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وأن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وكان إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وأن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه، وكان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة كلمة فأعجبته، فقال أخذنا فألك من فيك، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. وكان عروة بن عامر رضي الله عنه يقول: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا تؤذي الطيرة مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطيرة شرك، وما منا أحد إلا يتشاءم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غول ولا هامة، فمن أعدى الأول. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحد النظر إلى المجذومين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. وفي رواية: في الربع والخادم والفرس. في الربع والخادم والفرس. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة في الفرس والمرأة والدار، إنما قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. قال شيخنا رضي الله عنه: ولا يحتاج الأمر إلى تأويل، بل نقول من الأدب نسبة الشؤم إلى ما ذكر أدبا مع الله تعالى، كما صرح به القرآن العظيم في قوله عن الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى لكون المرض تكرهه النفوس، والله أعلم.
2: نعم، يقول في الطيرة والفال والشوم والعدوى والطعون، فيتكلم عن التطير والشوم، فكان يكرهه صلى الله عليه وسلم، كان لا يتطير من شيء، ويقول: إذا تطيرت فامضي، فإن النفوس تتطير من بعض الأشياء، أي تتشائم بها وترى أنها مشيرة إلى عاقبة سيئة. قال: فلا تبالي بمثل هذا، إذا تطيرت فأمضي، أمضي فيما أنت فيه. وإنما كان يعجبه الفال الحسن، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ويبشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. ولما رأى في رؤيا أنه أتي له برطب من رطب طاب، قال: فأولت ذلك صلى الله عليه وسلم أن أسمع أن ديننا قد طاب، وأن الله مكن لنا في أرض في أرضنا، وأن ديننا قد طاب. لما أتي برطب من رطب طاب في الرؤيا، وهكذا يسمع الكلمة الطيبة فيؤمل بها ويرجو من الله رجاء حسنا. وكان إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن عجبه اسمها فرح بها، ورجع ذلك في وجهه، حتى كان أمر الصحابة وهم متوجهون إلى موت إلى الغزوة إلى الشام، قال لهم عين لهم اسم قرية بعيدة عن موتى بجانب موتى ثانية، فكان الذي بدن يدلهم أوصلهم إلى هذه البقعة، ووقعت فيها المعركة، معركة موتى. وكان قد دلهم على اسم قرية اسمها حسن، وما كان الصحابة يعرفون القرى هناك، وانتحى بهم الأمر إلى أن استقروا في موتى، وكانت فيها المعركة. قال: وكان إذا رأى ما يسر قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفيه لأن الأمر جاري بأمر الله، وأن تمام إذن هذا الأمر الصالح والوصول إلى غايته مرهون بإرادة الله وقدرته. وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، فهو المستحق للحمد على مختلف الأحوال. ما ساء منها وما سر وما مر منها وما حلا. ولذلك قالوا الحمد لله على كل حال، مر وحال، ماض وحال. فلله الحمد على جميع الأحوال والشؤون في الظهور وفي البطون. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمع صلى الله عليه وسلم مرة كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج الحيد أن يسمع يا راشد يا نجيح، في رواية يا رجيح. وكان عروة بن عامر رضي الله عنه يقول ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا تؤذي الطيرة مسلما. فإذا أحدكم ما يكره فيقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإنه لا يكون لشيء استقلال بأمر قط غير الله تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك إذا اقترن بها اعتقاد التأثير المستقل لشيء غير الله تعالى. وما منا أحد لا يتشائم ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا تطيرت فأمضي، لأنه قال ثلاث لا يخلو منهن أحد، الحسد والطيرة والظن. وسأنبئكم بالمخرج من ذلك، إذا حسدت فلا تبغي، لا تتكلم ولا تدعو ولا تنفذ ما استثقله قلبك من كراهة النعمة على المسلم. إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فأمضي، ولا تبالي بالطيرة ولا تتشائم. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تصدق الظن ولا تحكم به حتى تخلص من شر الظن وسوء الظن. قال وكان يقول لا عدوى، أي لا يعدي شيء مستقلا من دون أمر الله تعالى. ولا صفر، لا يؤثر صفر في شيء ولا يتشائم من صفر. ولا غول ولا هامة، ما كانوا يعتقدونه من آثار الجان أو آثار بعض الحيوانات، ومنها الهامة تندب الموتى وما إلى ذلك. قال ولا غول ولا هامة، فمن أعدى الأول. لما قالوا أننا نرى الجمل الأجرب يصحب الجمال فتجرب، قال فمن أعدى الأول، أي الكل بأمر الله تبارك وتعالى لا استقلال لشيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تحد النظر إلى المجذومين لأمرين، لألا اسمه يكون بتركيزكم النظر إليهم شيء من شيء من تحسيسهم بالضر الذي فيهم والنقص الذي عليهم، ثم تسري إليكم من ذلك سرايا، لأنه أيضا للنظر أسرار وتأثيرات، وكذلك قد يصحب ذلك شيء من الشماتة فتصاب بما أصيب به. لا تحد النظر للمجذومين. وكان زم يقول لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال. قال كلمة طيبة يسمع الرجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما يشوم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، ويرواه في الربع والخادم والفرس. وتقول السيدة عائشة إنما قال الطيرة فيها إنما ذكر أن الناس في الجاهلية يتشائمون بهذه الأشياء ويتطيرون بها. قال ولا يحتاج الأمر إلى تأويل، بل نقول من الأدب نسبة الشوم إلى ما ذكر أدبا مع الله تعالى، كما صرح به القرآن العظيم في نحو قوله عن الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، كون المرض تكرهه النفوس. وهذا من باب الأدب أيضا في الألفاظ واختيارها، كما نرى سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام لما يذكر تأويل ما كان منه، يقول لو أما سيدنا فكانت مساكين يعملون في البيت فأردت أن أعيبها، نسب الإرادة لنفسه لأن فيها عيب. وبدأ عن باب وكان وراهم يأخذوا كثيرا رأسهم. أما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يلقاهما طغيانا فأراد ربك أراد ربك لما كان الأمر خير واضح نسبه إلى ربما قال أردته ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري. وقال عن القتل النفس فكان بهم فخشين فخشين فأردنا أن يبدلهما ربهما خير مزقات وقرب مرحمة خشينا وأردنا. ولما كان خير واضح خالص قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ويقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. فلله الحمد على كل حال ونسأله الشفاء والعافية من جميع الأمراض والعلل والأسقام وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقدرنا في سبيله ما أحيانا وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن يصلح ظواهرنا وخفايانا واختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في خير وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

الحمد لله كريم المعاملة ذي الغيوث الهاطلة المتنزلة والمتوالية على من أحسن بحسب ما أوتي من جهد وقدرة المعاملة مع هذا الإله يعمل له يغسل وجهه ويسبح بحمده ويقدسه ويحمده ويثني عليه ويرى المنة له. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له يوسع آفاق حسن المعاملة للمقبلين عليه بالوجوه المتعددة المتنوعة في التوجه إليه والتذلل بين يديه والاعتماد عليه وإخلاص القصد لوجهه الكريم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله من انبسطت له حسن المعاملة على أعلى الوجوه وأتمها وأكملها في كل شان وحال وقول وفعل وحركة وسكون وقصد وإرادة وحس ومعنى ما تعلق بالجسد وبالقلب وبالروح وبالسر بأعلى بصوت لم يكن لغيره وبأعظم صماط لم يمد لسواه. فصل اللهم صلواتك اللائقة بفضلك وجودك وكرمك على عبدك الأوسع جاها عندك والأحب إليك كما تحب له وكما ينبغي أن يصلى عليه من خلقك. اللهم أدم من صلواتك وتسليماتك عليه عنا ما أنت أهله كما هو أهله بفضلك وإحسانك، وصلي معه على آله المطهرين وأصحابه المنورين وعلى من ولاهم واتبعهم بإحسان ويقين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المعرفة والتمكين وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وبهم ابسط لنا بساط حسن المعاملة في جميع شؤوننا وأحوالنا وعباداتنا وتقربنا إليك يا أكرم الأكرمين. ويذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الآداب للحج في دقائق الآداب للحج، ذكر لنا فيما مضى حلال النفقة وذكر لنا ألا يعاون أهل المكسي وغيرهم وأن يتوسع من الزايد للإنفاق والإسراف وترك الرفث. وهو يذكر السادس يقول بعدما ذكر إذن شان المشي لمن استطاع المشي إن حج ماشيا إن قدر، يذكر في الراكب ألا يركب إلا زاملة لمعنيين. وهذا في هذا اتساع حسن المعاملة مع الرب في التذلل له والتواضع لجلاله سبحانه وتعالى واختيار ما هو أرفق وأوفق وللعبودية أوثق وللمتابعة للمصطفى أصدق. فقال لا يركب إلا زميلة، وكانت راحلته زميلته الزاملة
التي يحمل عليها الزواد وما إلى ذلك، قال لمعنيين يتعلقان بما أشرنا إليه من توسعة البساط في حسن معاملة الرحمن جل جلاله. قال أحد التخفيف على الراحل والبعير والدابة التي تحمله. في اتصاف المؤمن بالرفق والرحمة على عباد الله تبارك وتعالى، وأن انطواؤه على إرادة الخير لهم وجود الرافع عنده به، هذا من جملة حسن المعاملة للخالق. أشار إليه حديث الرحمة المشهور بين المحدثين بالمسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعلى المؤمن أن يمد لنفسه هذا البساط والصمات، ويكون متفقد القلب فيما يحمله من رأفة ورحمة على المخلوقين عموما، من الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن، وخصوصا للحيوانات ذوات الشعور والإحساس المميز أو البارز عن بقية النباتات والجمادات، وبوجه أخص من ذلك لبني آدم، لمكان تكريمتهم، ووجه أخص من ذلك بالمسلمين والمؤمنين. وقال الله عن سيدنا: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم قال لنا في بيان حقيقة من ما حشى قلبه به فيما يتعلق بالمؤمنين، قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فتعاملنا في بواطننا ومشاعرنا بأن هذا أولى بنا من أنفسنا وإكبارنا لشانه ومكانه وإيقاننا بأنه أنصح لأنفسنا من أنفسنا وأرحم بأنفسنا من أنفسنا وأعرف بنا منا صلى الله عليه وسلم، وندرك بذلك فضل أهل وراثته والخلافة عنه في هذا المضمار من عهده ومن ورثهم إلى زماننا، ثم ما نحمله من الرأفة والرحمة لعموم هذه الكائنات والموجودات، وعلى العموم وعلى الخصوص، وخصوص الخصوص الذي ذكرناه وأشرنا إليه، كل هذا بساط حسن من حسن المعاملة مع الحي القيوم الذي كلما صدق مؤمن به في حسن المعاملة له فتح له وخبأ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر شيء كبير عظيم، يفتح له ويخبأ له سبحانه وتعالى. فما أحسن المعاملة مع المحسن ولي الإحسان كله الذي أنت من خلقه وإيجاده ومن نعمته، وإذا وفقت للإحسان وقهر هذه النفس والشهوات والأهواء في مرضاته فقد عظم إحسانه إليك، فيكون إحسانك هذا الذي هو عبارة عن تفضل منه سببا لأن يستنزل لك وتستثمر به من إحسانه الأوسع والأرفع والأجمع ما يضيق النطاق عن شرحه. ويقول في ذلك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيه البيان على المعنيين: المعنى الأول ما أعظم ما أحسنت إليكم يا من كنتم عدما وأصلكم عدم
فأكرمتكم بالإيجاد والخلق ثم بالإمداد بأنواع النعم فهل تقابلوني بغير الإحسان ولا تعاملوني بغير الإحسان والجزاء والإحسان الإحسان. ثم ما أعظم ما واصلت المنة عليكم بعد خلقكم وإيجادكم والإنعام عليكم أنه لا يحسن منكم محسن إلا وإحسانه من فضلي عليه. ثم تسميته أيضا إحسانا من تكرمي يعني عليه وفقت له سميته إحسانا منه. ثم إني مع ذلك أعددت له من بديع إحساني الذي جل عن التكييف والحسر مقابل هذا الإحسان شيء، فهل يبقى بعد ذلك عندكم أي داعي للتراخي عن الإحسان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان، هو الذي أحسن بهذه المنن كلها، وكيف ما تعملون بالإحسان وبعد ذلك معاملتكم له بالإحسان بقيامكم بقهر نفسكم مع أنه من فضله يفتح لكم أبوابا من إحسانه الوسيع الرفيع الشريف الكبير. فإيش الذي يكسلكم عن الإحسان؟ إيش الذي يحجبكم؟ إيش الذي يؤخركم؟ إيش الذي يثبتكم عن الإحسان بعد رعاية هذين الجانبين؟ تقدم إحسانه وعظم امتنانه، ثم رتب لكم على أنكم كلما أحسنتم أي قبلتم فضله وعملتم ما رتب به نسبة الإحسان إليكم والإحسان له على الأصل أنه يفتح لكم بذلك أبواب من الجد والكرم والفضل الرباني والإحسان ما لا يكيف. فبعد هذا فإيش الذي يؤخركم عن سبيل الإحسان عن القيام بحق الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم تمنيكم نفوسكم بشيء من الشهوات وتعرض عليكم أفراد أو هيئات أو جماعات إغراء بشيء تتهافتون عليه وتقومون به وتنسون هذا العرض وطرح هذه الحقيقة وحسن هذا البيان مني لكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وتنطلقون متهافتين على ما يعدكم به فلان وفلان. فأين الرحمن؟ ما تقرأ سورة الرحمن أما بلغها حبيب الرحمن خير إنسان؟ والله بلغها والحق خاطبنا فيها، ما يؤخرني إلا شومي ولومي وقلة أدبي مع ربي، ولا يؤخرني. وإلا لما أتأخر عن القيام بحق الإحسان للرحمن مع أنه كله إحسان منه؟ وهو نسب ذلك لي إذا أنا جاهدت نفسي وإذا أنا قهرتها وإذا أنا خالفت هواي من أجله فضل منه علي ويسميه إحسان ينسبه إلي ويفتح لي به أبواب من إحسانه هو جل جلاله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد هذا الخطاب من الرحمن لما يثبتنا نفسه وهو شيطان ما كان لهم بعد ما يعرض علينا هذا العرض المنان بعظيم الامتنان بصريح القرآن واصلا إلينا على لسان أكرم الأكوان وخير إنسان حبيب الرحمن. وجاءنا في الأثر أن سورة الرحمن عروس القرآن وابتدأها باسمه الكريم العظيم الرحمن، علم القرآن وعلمه لا أحد قبل محمد في عالم الغيب قبل أن يخلق سيدنا جبريل عليه السلام وقبل أن يخلق اللوح المحفوظ والعرش والكرسي علم. وبعدين في عالم الحس لما جاء الله جبريل ينزله علم القرآن وخلق الإنسان. وإذا أشار إلى الإنسان على العموم من أخص من أكرم؟ علمه البيان فأحسن البيان صلى الله عليه وسلم. الشمس والقمر بحسبان، الكون من أمامكم منتظم بتكويني وقدرتي لا سبيل للشك، لا مجال للتردد ولا للريب،
وهذه آياتي وذا حبيبي وذا الكون قائم قولكم بحكمتي وتكوينها الشمس بحسبان والنجم وشجره شدان والسماء رفعها من دون شريك ما ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط في تبعية توجب المزية وتخرجكم من التصورات الباطلة والأفكار الردية ألا تطغوا أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا أرض وضعها الأنام ما أحد وضعها لكم لا أحزاب ولا هيئات ولا جماعات ولا أحد من اللي يغويكم وضعها الأنام فأكلتم النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعمة لما تلاها صلى الله عليه وسلم على ملا من الجن صاحوا قال ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد ولما قرأها مرة على جماعة من الصحابة قال كانت الجن أحسن جوابا منكم لما قرأت عليهم قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد كلما اقتلع عليهم فبأي آلاء ربكم قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار ما حد خلق غيره إيش الذي يلهيكم عنه هذا فأين تذهبون أين تروحون بأفكاركم والجنة خلق الإنسان من صلصال كالفخار والجنة إيش خلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكم تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين ما حد رب غيره فبأي آلاء ربكم تكذبان مرج البحرين يلتقان ولا حد غيره اللي يصلح البحار هذا ولا قومها ولا مشى نظامها ما حد غيره فين تذهبون ما لكم تغفلون ما لكم تنسون ما لكم تتجاهلون ما لكم تتعامون ما لكم تتصاممون ما رجل بحين يتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما يتغضى على ذا ولا ذا على ذا ومالح وحالي وفي وسط بينهن في وسط في بعض الأبحر وتجي لعند المالح ولا تخبط وكذا ما يختبط تخلط ما يختلط سبحان الله قل بيدك كذا كذا وذا أذب وذا مالح ما تقدر تخلطه لو في بعضها هذا عذب وهذا ملح وبينهن وسط جدار بين البحرين جعل بين البحرين حاجزا جل جلاله وبعدين حيوانات ما تعيش إلا في العذب وحيوانات مخلوقة ما تعيش إلا في المالح وحيوانات ما تعيش إلا في الوسط لو واحدة من العذب دخلت الوسط تموت أو من المالح دخلت الوسط تموت ولو واحدة من الوسط خرجت إلى العذب ماتت أو خرجت إلى المالح ماتت ما لها حياة إلا هنا إيش الترتيب هذا إيش التدبير هذا بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب أرزقنا الشعور والاستشعار نعمك التي أفضتها علينا وأنك الواحد الأحد وما في الوجود إلا آياتك وأفعالك والدلالات عليك وأنت المقصود دون ما سواك لا إله إلا أنت لهذا يقول ترحم الكائنات لأنها صنعت مكونك ومجدك والمنعم عليك جل جلاله كلما رحمتها ورأفت بها نلت من رحمته الرحمون يرحمهم الرحمن وتبارك وتعالى لا إله إلا الله وحاكبه قال والثاني اجتناب زي المترفين يقول تنزهوا عن دنيء المقاصد والمرادات زي المترفين في هذه الحياة سقاطة وتفاهة لا ترغب فيها جانبهم أمامك سواطع ضياء أنوار نبوة ورسالة وولاية صديقية اتبعهم ادخل معهم شابههم
أما السقطة ولا يتنب زي المترفين. ها لا إله إلا الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذيرين لقال مترفوها من نبي ما أرسلتم به كافرون. وقالوا إن وجدنا عذابنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. ولو وجدكم أو لو جب أهداء ما وجدتم إيش وجدتم أباكم على إيش؟ إيش معكم أنتم أباكم؟ ها؟ أصنام تعبد من دون الله وظلم تعالوا هنا توحيد هنا نور هنا عدل هنا تقوى ما لكم؟ إيش عندكم أنتم أباكم؟ تفتخرون بهم ها؟ لا إله إلا الله. ويقول في الآية الأخرى وقال الذين كذبوا باللقاء الله وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشربوا مما تشربون. هؤلاء سقطوا في نظرهم وفي فكرهم في مسالكهم بعيد عنهم. قال في ركوبك للزاملة تخفيف على الراحلة رحمة بالخلق ويتنب زي المترفين إعلان أنك مع أحبابه مع أهل اقترابه مع من ارتضاهم ورضوا به ربا ولك بذلك الشرف. يقول حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتين وتحته رحل رث وقطيفة خالقة خالقة لا تساوي 4 دراهم. وكان يقول في حجة تلك اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة صلى الله عليه. وكانت زاملته راحلته وعلى رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. وقال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. ما أنزهه ما أطهره ما أبعده عن الرياء وعن السمعة وعن التوافه التي تعلق بها قلوب الساقطين. قال وقال خذوا عني مناسككم فنعم القدوة. هو قال ابن عمر الحاج قليل والركب كثير ثم نظر إلى مسكين رث الهيئة فعنده من الحجاج قال هذا نعم من الحجاج. لا التفات لا تعويل على مظاهر ولا حس مع الرب ملبي للنداء على مساك الهدى جاء خاضعا قال هذا من الحجاج أو هذا نعم من الحجاج. الله أكبر. ولا قال الحاج قليل والركب كثير. وهكذا هذا جاءت رؤية بعض الصالحين وهو متوجه إلى عرفة ورأى كان ملكين نزلوا السماء يقول أحدهما لها تدري كم حج بيت ربنا هذا العام؟ قال لا كم حجوا؟ قال 600,000 من بني آدم. قال تدري كم قبل منهم؟ قال لا قال قبل منهم 6 أنفس. وهذا انتبه وعنده خوف كبير وقال فين أكون أنا مع 6؟ حين كنا من 6 هؤلاء. فلما وصل إلى مزدلفة رأى الملكين ولا تدري ما حكم ربنا في حجاج هذا العام؟ قال ماذا حكم؟ قال هم 600,000 وقبلهم 6 فشفع كل واحد من 6 في 100,000 فقبل 600,000. قال انتبهت بي من السرور ما لا أعلم إلا الله. لا إله إلا الله. يرحم عباده جل جلاله.
ملحاش قلي والركب قدير. ولكن عايزين يدخل ده في بركة ده ويتجلى ويتفضل على الجميع بالمغرور، ولكنهم درجات عند الله. الله أكبر. وقالوا الإمام عبد الرحمن بالفقية أهل زبيد وهو في طريقه إلى الحج، كيف تدخل علينا هكذا متنكر؟ كنا بنستقبلك خارج لبلدك، جيت حاج. الحاج أشعث أخبر، قال أنا في سبيل الله بسط بساط حسن المعاملة مع الرب، حاج مقتدي باللي حث حج على زاملة ورحلة رث وقطيفات. صلى الله عليه وسلم قال الحاج أشعث أخبر. لا إله إلا الله.

0: يا كريم يا من قلت ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء اللهم بمن زكيتهم اقبلنا وزكينا وآت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا الله. قال السابع أن يكون رث الحياة غير مستكثر من الزينة فذلك فيه انبساط لحسن المعاملة المعنوية الباطنية مع الرب جل جلاله. الله أكبر. ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه. من يرفعه الله ما أحد له يخفض. ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يكرم ما له من مهين ما يقدر حد يهينه لا إله إلا الله. قال غير مستكثر من الزينة الحسية الظاهرة متزينان بأغلى زينة أحلى زينة تذلل لك للرب. كانت تقول السيدة عائشة إنكم تغفلون عن أفضل العبادة تحبون العبادة تكثرون من أنواع العبادة أفضل العبادة التواضع التواضع إنكم تغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يكون رث الحياة غير مستكثر من الزينة. ابن عمر قال قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال مني الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل إله الله رواه الترمذي في سنن ابن ماجه الشعث التفل هذا الحاج وهكذا سيدنا الشافعي في الحج تذلله تواضعه خضوع ودخل عند حلاق فحلق له نصف راسه ودخل واحد ثري يعرف العلاق ترك الشافعي واخذ يحلق لهذا وبقي منتظر محلوق نصف راسه محلوق نصف هذا كمل هذا مر رجل يعرف الإمام الشافعي وكان معه هدية في 1000 درهم قدمها لأن الشافعي قال أعطها الحلاق هذا أعطها المزين أجر له قال له إنها 1000 قال أعطها الحلاق قال إنها 1000 قال ما إنك تعظم الدنيا قال أنت معظم للدنيا هذا يا 1000 ولا قالوا لك ثم هكذا كانوا الأئمة وبعدين استحال نفسه هذا ذاك ما بيعطي لا 1000 ولا 500 ولا 100 ومن هذا محمد بن قيس الشافعي خليت نص راسه محلوق نص ورحت لعند هذاك لا إله إلا الله يستحي على نفسه ولكن شوف تواضع الأئمة وبعدين بدل ما يغضب ويزعل ويقول أعطاه اللي جات كلها ما لها قدر عنده. كان يقول لي لو نودي على الدنيا في السوق بدرهمين ما اشتريتها. قال تعال لي هالدرهمين شو الدنيا كلها ما برضى اشتريها قال حتى بدرهمين لو نودي على الدنيا في السوق برغيف ما اشتريتها رغيف قالت رغيف وشو الدنيا كلها قال ولا بغيتها. يقول سيدنا الشافعي الله أكبر إنما الغنى عن الشيء لا به اغتنوا عن الأشياء مفتقرين لرب الأشياء سبحانه. قال وفي الحديث إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بعرفة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا فمن لم يكن شعثا غبرا ما يدخل في هذه المباهة إنما يباهي لمن وصل إلى عرفة أشعث أغبر. الله أكبر. رواه أحمد في المسند والطبراني في الكبير والحاكم المستدرك يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ثم ليقضوا تفاثهم التفاث الشعث والغبرار قضاء بالحلق والشارب والأظفار. قال وورد زين الحاج أهل اليمن يقول رواه الطبراني في الأوسط والكبير يقول الإمام الغزالي لأنهم على هيئة التوابع وسيرة السلف، وكانوا إلى أوقات قريبة كانوا يروحون ركب حجاج من اليمن، أكثرهم الفقراء الفقرون، ومنهم مشاة ومنهم على الدواب، وكانوا على الذكر في طول الطريق وعلى التواضع، كانوا يلبون مرة إذا أحرموا فتجلس مع اللجيج بين الجبال يتردد من تلبيتهم زين الحج أهل اليمن. رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير. لا إله إلا الله. قال سيدنا الغزالي لأنهم على هيئة التواضع وسيرة السلف. ويكرر هذه المعاني، يقول أن يرفق الثمين، أن يرفق بالدابة، حتى قال كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوا عن قعود بغلب، يعني لماذا؟ لأنه إذا نام يثقل فيصير أثقل على الدابة، فإذا بنوم يوقف الدابة يخرج ينام خارج الدابة. وهكذا لما رأى صلى الله عليه وسلم بعضهم جالسين يتكلمون وهم راكبين على الدواب، قال لا تتخذوا الدواب كراسي، ما هي كراسي تجلسون على هذا، تمشي بكم في الطريق، إذا بتكلمون خرجوا ريح الدابة، روح الدابة، خرج تكلم مع صاحبك خارج الدابة. سمعت؟ لا إله إلا الله. قال إيش؟ كان هبر لا ينامون على الدابة إلا غفوا عن قعود، يعني عن غلبة، ولا يقفون عليه الوقوف الطويل. لازم اركبوا هذه الدواب سالمة وبتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. سمعت؟ رواه أحمد في المسند والحاكم المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى والدارمي وابن خزيمة. اركبوا هذه الدواب سالمة وبتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. ما أرحمهم ما أشفقهم. صلى الله عليه وسلم قال ويستحب أن ينزل عن دابته غدوة وعشي يروحها. سامين هكذا؟ لا إله إلا الله. ففي بعض الأحيان يخرج بعضهم إذا كان عقب ولا شيء يخرج وخليها تطلع في العقبة وحدها. قال وكل من آذى بهيمة وحملها ما لا تطيقه طولب به يوم القيامة، طولب به يوم القيامة. قال أبو الدرداء لبعير له عند الموسين، أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، وقد بيموت حق البعير قدامه، يقول للبعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أحملك فوق طاقتك. سمعت؟ يروي ابن المبارك في كتاب الزهد يقول هذا أبو الدرداء عند موته شط إلى البعير اللي كان يستعمله في الحياة، قال لا تخاصمني عند ربك، ما كنت أحملك فوق طاقتك، كنت أرفق بك. لا إله إلا الله. وكان بعض الغافلين أراد الله ينبهه يمشي على بعض الدواب فكان يضربه فأنطقه الله، يقول إنما يرجع الضرب عليك على رأسك، ما تريد تزيد تقصر على نفسك، بتزيد بتقصر ربا رجع لك هذا الضرب فالقيامة بيقع على رأسك ما تضربك. الحيوان فزع والحيوان قال هو حسبه على رأسك، أنت بتزيد وبتنقص، بغيت لك ضرب كثير وبغيت لك ضرب قليل بصرك أنت بنفسك. لا إله إلا الله. فنبهه الله أنه ماشي من كائناته يروح سداء، هو رب الكل ويعطي كل واحد حقه حتى يقتص الشاة الجمة من الشاة القرنة. الله لا إله إلا الله. يقول كل من آذى بهيمة وحملها ما لا تطيق طلب به يوم القيامة. قال رجل ابن مبارك احمل لي هذا الكتاب، قال له انتظر حتى استامر الجمال، أنا استكريت منه الجمل ما في عندي حمل، هذا كتاب زاد الآن حمل فوق الجمل، خلينا نستاذن الجمال. ابن المبارك قال حتى استامر الجمال فإني قد اكتريت، ما هو حقي هذا، أنا اكتريته بوزني ذا وحين هذا زايد كتاب، قال له رخصة منه. لا إله إلا الله. فهكذا شؤون أهل الأدب والذين يحسنون المعاملة مع الرب، يفتح لهم من أبواب إحسانه وعجائب امتنانه ما لا يعبر عنه، بل ما لا يسمع به، بل ما لا يتصور ولا يتخيل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسنوا معاملة المحسن الذي أوجدكم وكرمكم وفي خير الأمم جعلكم وبأكرم خلق عليه شرفكم وأنزل القرآن وأحفظ لنا السنة وأبقى لنا وصلت سند إلى حبيبه محمد. ما هذا الإحسان؟ ما هذا الإحسان؟ أعطانا أسماع وأبصار وقوة وقدرة، وأعطانا هواء نستنشق، وأعطانا ما نشرب، وأعطانا طعام نأكل، وأعطانا ثياب نلبسها، وأعطانا أمن، وأعطانا عافية. ما هذا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان الإحسان؟ وكلما أحسننا وخالفنا أهوانا وشهواتنا وأنفسنا فتح لنا من أبواب إحسان شيء كبير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قروها في سورة الرحمن حتى يطيب لكم استماعها في الساحة في القيامة. إن الرحمن يتكرم على أهل الجنة إذا دعاهم يوم الضيافة الكبرى للنظر إلى وجه الكريم، يأمر سيدنا داود يقرأ ويلتذ أهل الجنة بسماع القرآن من لسان النبي، ويعطي حسن في الصوت فيقرأ سيدنا داود من سورة مريم ويسمع أهل الموقف، ثم يأمر حبيبه محمد يقرأ فيقوم بينهم صلى الله عليه وسلم يمتلئون كل من أجل يتم استعدادهم لسماع إلههم، فيقرأ من سورة طه. لما تسمع يبسمل يبدأ بأول كلمة من طه، كيف يكون الحال مع أهل المجمع بصوته العذب يطلب أمر ربه وهم في ساحة النظر إلى وجه الله؟ يا ما أعجبه من نعيم. فإذا أنهى القراءة صلى الله عليه وسلم كشف الرحمن الحجب عن أسماعهم، فيسمع الرحمن يقرأ سورة الرحمن. أنت من الآن نصلح علاقة حسنة مع السورة، تأملها وتدبرها، بعدين إذا أوصلك الله لذاك المقام وسمعت تسمع العجب العجب. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. الله أكبر. وإن لهم عندنا لزلفى وحسن ماء. يقول له سبحانه في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، يزيدنا وياكم من فضله ومن علينا بوصله، وكما أحسن إذن يوفقنا للإحسان ويفتح لنا من أبواب إحسانه ما لا يبلغ أمل آمل ولا يصل إليه سؤال سائل، ما يليق بجوده وعظيم فضله في جميع الشؤون في الظهور وفي البطون. يا رحمن يا رحيم افتح لنا أبواب إحسانكم تنك وافسح لنا في حسن المعاملة معك بجميع مشاعرنا وحاسيسنا وخواطرنا وجهاتنا إليك، وارزقنا الاستقامة والدوام دوام اللي قبل عليك والدوام شهودك بمرآة حبيبك أنت رضا عنا في خير مطمئن عبيقين تمكين مكين، ومنا بذلك على أهلنا وأولادنا وطلابنا وأحبابنا وأصحابنا من ولانا فيك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وزدنا من فضلك وقبل حجاج بيتك وزائر نبيك، وردهم ظافرين غانمين سالمين إلى أهلهم وباطنهم، وافتح أبواب الفرج لهذه الأمة والغياث لهذه الأمة والصلح لهذه الأمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وجمع شمل هذه الأمة، واجعلنا في أسباب الخير لهذه الأمة وأسباب الهداية في هذه الأمة وأسباب التوفيق في هذه الأمة وأسباب الصلاح في هذه الأمة وأسباب جمع شمل هذه الأمة، واجعلنا في أنفع الأمة الأمة برك الأمة علما وانفعنا بالأمة عامة وبخاصتهم خاصة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الجامع الدين إياكم تقيمنا بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سبحانك اللهم رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول موضوع آخر من مواضيع الإنسان والطبيعة البشرية التي فيه، وهي مسألة الجدل. قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هو المنافحة أو المنازعة أو الإصرار على الشيء حتى يؤدي ذلك إلى التغير في شكل الإنسان وفي حركته وفي تصوراته وفي هدوءه النفسي. وهذه تكون لها بواعث، الجدل له بواعث، والتوأدة في الكلام وغيرها لها بواعث. فبين الحق أن هناك طبيعة في تكوين الإنسان وهي الجدلية، ولا يهذب هذه الجدلية إلا الدين، ولا يهذب هذه الجدلية إلا الأخذ بنصيب الشرع. ولذلك وصف الله تعالى الإنسان بهذا الوصف: وكان الإنسان، مع كلمة وكان أي جزء من تكوينه، تكوين الإنسان فيه نسبة من هذا الأمر المتعلق بالمجادلة، المجادلة وهي المنازعة بين جهتين. وأول من أثار هذه المسألة في الخلق بعد أن أوجد الله سيدنا آدم عليه السلام هو إبليس. بالطبع إبليس خلق من النار، خلق من المارج، والنار هي أكثر منازعة وأكثر أثر في الحركة وفي التعدي وفي الحرق وغير ذلك. فتكون مجادلة الشيطان لربه مثال من الأمثلة التي وقع أيضا فيها بعد ذلك الإنسان، لأن جزء من المجادلة طبع من الإنسان، وجزء من المجادلة دخلت عليه من طريق الشيطان. فالشيطان أول من جادل ربه في قضايا التوحيد وفي قضايا العقيدة. ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى فتح باب الحوار، وباب الحوار مسموح به، لكن عندما يبلغ الأمر إلى الجدل، والجدل هو الإلحاح المؤدي إلى الغضب، لأن الله تعالى لما رأى من إبليس الإلحاح على الشر والإلحاح على الكفر والإلحاح على الاستكبار غضب عليه فطرده ولعنه. فهذه نتيجة الملاحة التي ليس موقعها كذلك. فالشيطان جادل ربه، وفي البداية لم يكن جدال بل كان حوار، لكن عندما بلغ إلى درجة، لأن الله تعالى قدم له جملة من الإقناع بأن هذا أمر أن تسجد، فأبى أن يسجد. سأله لماذا لا تسجد، جاء بمبررات عقلانية مثيرة للغضب، حيث قال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. الحق سبحانه وتعالى عرف بذلك، لا يحتاج إلى هذه الجدلية، لكن بعد ذلك أدى والعياذ بالله إلى كفره وإلى طرده وإلى لعنه. الإنسان أعطاه الله نسبة في قدراته من أن يعرف الحق أو الباطل، فإذا تغلب عليه أثر الشيطان، أو تغلب عليه أثر النفس، أو تغلب عليه أثر الهوى، أو تغلبت عليه

موعظة درجة أخرى، ثم تصل المسألة إلى المجادلة. لكن في الإسلام جعل المجادلة ليست مطلقة، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون هنا حتى المجادلة لها ضابط. فإن الله تعالى ذم الجدل، أو ما يعرف في اللغة بالمراء، ذم المراء، بل أشار الحق سبحانه وتعالى أن أصل الخصومة في المراء، وأن أصل فشل الأمة في المراء، وأن بركة الحق سبحانه وتعالى ترفع من الناس إذا كثر فيهم الجدل. وهذه ظاهرة لما ننظر إليها الآن في عالمنا العربي والإسلامي نجدها دخلت منذ عهد قديم، لكن الآن في هذا العصر دخلت إلى شكل خطير، لأنها خرجت من دائرة الديانة إلى دائرة الكفر، لأن الكفر عقيدة إبليس، وعقيدة إبليس قامت على الجدلية. وما هي الجدلية؟ الجدلية المادية التي هي تفضيل النار على الله، تفضيل النار على الطين. فلذلك هذه الجدلية التي صنعها إبليس انتقلت من إبليس إلى بني آدم عن طريق كابيل، ثم صارت بعد ذلك جزء من تركيب العقل الإنساني في كل تصرفاته وسلوكه، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه أن الأنبياء كلهم يخافون من الجدل وثمرات الجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء هو محق، من ترك المراء هو محق. وفي رواية من ترك الجدال أو المراء هو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن تركه هو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة. أي أنه في كلا الحالتين، إذا كنت مبطل أو كنت محق، تركت الجدل كراهية لألا يحصل على اللسان أو على السلوك شيء مخالف، فأنت في هذا الحال ضمنت السلامة في الآخرة، وضمنت السلامة في الدنيا، لأنه إذا خرج الجدل عن حدك كما ترى الآن في هذا العصر عن طريق التلفزيون، تأتي بعض القنوات أو تأتي بعض المقابلات، قد يبلغ بالمتجادلين وخاصة في أمر الدين إلى أن يمس بعضهم بعض، إلى أن يلعن بعضهم بعض، إلى أن يحقر بعضهم بعض. إذن استخدم الدين للإثارة، ولهذا الإسلام حرم قضية الإثارة أو ما يسمها بالتحريش، لأن الجدل واحدة من أسباب التحريش. أنت لأجل أن تقيم مثلا مجمع أو ندوة يجب أن يكون هناك ضابط أخلاقي. الضابط الأخلاقي ليس كما يقول الروح الرياضية، هذه الروح الرياضية ليست ضابط أخلاقي. الضابط الأخلاقي هي ضابط النبوة، كيف الإنسان يحافظ على سلامة لسانه، كيف يحافظ على سلامة احترامه للرأي الآخر، كيف يحافظ على أسلوب الحوار وأدبه. فهذه طبيعة الإنسان الملتزم بالشرع. وأما إذا تحكم على الإنسان الطبع حصل منه ما حصل. لذلك جعل الإسلام لهذه الضوابط أخرى، إذا تغلب عليك الغضب في حالة الحديث وكنت قائم فاجلس، أو كنت جالس فنم، أو كنت غير متوظف فتوضأ، وإذا لم يغلبك الهدوء عليك أن تركع ركعتين. كل هذه الضوابط لأجل المحافظة على التوازن بين الإنسان وبين عدم وقوعه في المراء أو الجدال. وفي كتب الحديث إشارات كثيرة حول ما جرى بسبب الجدل، فقد ورد في الحديث، وهذا يأتي في موضوع رمضان وليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بليلة القدر، أخبره الحق أو جاءه جبريل وأخبره بليلة القدر، فخرج النبي فرحا مستبشرا يخبر الأمة متى ليلة القدر، أي يتعين يومها أو ليلتها. قال فتلاحى فلان وفلان، خرج النبي فوجد رجلين في المسجد يتلاحيان، في بعض الروايات يتلاحيان في أمر القدر، أي بمعنى المسألة كلامية، مسألة شرعية، حتى ارتفعت أصواتهما. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، حتى بعد بره عاد مرة أخرى فسألوه، قالوا يا رسول الله رأيناك دخلت علينا ثم رجعت، قال أخبرت بليلة القدر أو أعلمت بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن معنى ذلك أن الجدل يرفع كثير من الخير في الأرض، ومن الخير الذي يرفع في الأرض سلامة الأحوال. نجد أن كثير الآن من المسلمين أسلوب الجدل في العقيدة، أسلوب الجدل في المسائل الفقهية، أسلوب الجدل في قضايا الشعوب، كل معنى يدخل فيه الجدل غالبا يصل إلى فساد في علاقة البعض، ويؤدي إما إلى حروب، يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى قطيعة، يؤدي إلى شحنة، يؤدي إلى بغضة من الداخل. ولهذا دعوا المراء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا المراء، اتركوه. يكلم من؟ يكلم الملتزمين بالشرع، يكلم العقلاء، دعوا المراء. لماذا؟
لأنه لا يأتي بخير كما ورد في الحديث، لا يأتي بخير. إذن فما الذي يأتي بالخير؟ يأتي

0: يأتي بالخير اللطف، يأتي بالخير حسن التلطف، يأتي بالخير حسن التصرف، يأتي بالخير وضع الكلمة في مكانها، فهذه تؤدي غالبا إلى تقريب وجهات النظر، إلى تقريب علاقة الناس بعضهم ببعض. وكما سمعنا أننا فقدنا تحديد ليلة القدر بسبب المجادلة والمراء الذي جرى بين رجلين من الصحابة، فنحن نحتاج إلى ضبط جوارحنا وضبط ألسنتنا عند المحاورة أو عند المجادلة أو عند المنازع، حتى بين الرجل وزوجته، حتى بين الرجل وولده، حتى بين الرجل ومن يعمل معه، فإن هذا قد يؤدي إلى شيء ما يضر الإنسان في حياته وفي دينه وفي مصيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الأدب، يرزقنا كمال التوأدة، ويرزقنا كمال الانضباط والارتباط، ويحفظنا من الجدال والمراء، ويرزقنا السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، ويربطنا بالحبيب الأكرم مولى بلال في كل حال. وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة حول صفة الاستعجال التي هي إحدى صفات الإنسان، وكيف الحق سبحانه وتعالى وصف الإنسان بهذا الوصف في أكثر من آية، وأشار في قوله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أو كذلك في طرفها الآخر خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وخلق الإنسان عجولا، وفي آية أخرى ويستعجلونك بالعذاب. هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى تصف أمرين: الأمر الأول قضاء الله وقدر الله فيما أودعه الله من السلوك في البشر، والأمر الثاني ما يدفع الإنسان من الطباع كما جرى في الأمم السابقة الذين فعلوا الأفعال الشنيعة بسبب الاستعجال، ثم لامهم الله تعالى على الاستعجال. والاستعجال المقصود به عدم إعمال التفكير الصحيح، كل من لم يعمل فكرة، لأن الله تعالى أعطى الإنسان العقل وأعطى الإنسان القدرة على التدبير، وأعطى الإنسان حتى يقولون كيف أعطاه الشفتين لأجل يغلق الفم حتى لا ينطق، وجعل الأسنان غطاء على اللسان حتى لا تستعجل. فالوسائل دي أعطاها الله الإنسان كما خلق الشيطان. الشيطان عندما خلقه الله ابتلاء للإنسان، وكان بالإمكان أن لا يخلق الشيطان أصلا، لكن لأجل أن تظهر حكمة خلق البشرية خلق الشيطان، والشيطان يتدخل في كثير من شؤون البشرية. فمن استطاع أن يتوقع من الشيطان ويلتزم بالاستعاذة ويلتزم بالذكر ويلتزم بالمشروع الرباني الذي يطرح عليه من جهة الأنبياء أو من جهة العلماء أو باعتبار الإنسان أو حتى باعتبار توجيه الآباء أو توجيه الأمهات للأبناء والبنات بحكم طول التجربة، بحكم المعرفة، بحكم القراءة، إلى غير ذلك مما هو معروف من تجربة التوأدة والسلوك واستخدام العقل وإعمال الفكر. هذا يساعد على تعديل الطبع البشري. الأمم السابقة جرى فيها ما جرى أنها لم تعطي هذا الجانب الذي هو التأمل أو التفكر أو النظر كما يقولوا في النتائج، لا يفكرون في ذلك. على سبيل المثال ما فعله قابيل، استعجال بطبيعة الحال. ما هو الاستعجال؟ الاستعجال أنه سولت له النفس فعل الفعل الشنيع، وما ترتب على ذلك كله يدل على ثمرة من ثمرات الاستعجال. كثير من الأمور قد تأتي بكلمة، قد تأتي بتصرف، لكن بعد ذلك يترتب عليها نظام حياة، يكون نظام الحياة هذا كله فشل، كمثل من يخطئ في بناء عمارة بسبب الاستعجال أو بسبب اتخاذ قرار خاطئ، فيؤدي هذا يوم من الأيام إلى الانهيار. الأمم السابقة أعطاها الله عوامل البناء، بدءا من عصر آدم وما بعد آدم إلى عصر نوح ومن بعده من الأنبياء. الإشكال الذي جرى بين الإنسان وبين أوامر ربه أنه لم يتأدب للشرع، أي بمعنى أنه لم يستجب لقوله تعالى سأريكم آياتي، ولكن أخذ بهم الطبع، والطبع جزء منه مبني على عبادة العادة. كيف يعظم الإنسان العادة، عادته، تصوره، ما ينتج عن فهمه، ما ينتج عن عقله. ودائما الحق سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم ما يسمى بأسلوب الغرابة. أسلوب الغرابة هذا عند الإنسان استقباح والاستنكار لما لا يعلم. المرء عدو ما يجهل، ولما يقول ما يجهل أي في حقيقة علمه هو، لكن في علم الله هو أصل الوجود وهو أصل ما يطلبه الله. عندما نزلت الكتب السماوية على البشرية وجاء الأنبياء يقولون لهم نحن أنبياء، ما صدقوهم. لماذا؟ لأنهم يستخدمون الوعي الظاهر ولا يرجعون للنصوص الشرعية التي تدلهم على أن الله تعالى خلق أنبياء، أن الله خلق ملائكة، أن الله خلق الجن. إلى اليوم كثير من العلماء الماديين الذين يتصرفون عن طريق فهم الأمور المادية البحتة، هذا سببه الاستعجال. حتى أن هناك كثير من العلماء نفى بعض اليقينيات نتيجة الاستعجال. إذن الاستعجال هو نوع من أنواع استعمال الطبع الإنساني في تفسير كثير من الأمور التي غمضت على عقل الإنسان فوقع في الخطأ وبعد ذلك تحمل النتائج. فالأمم الأولى مثلا إذا نظرنا في قوم سيدنا نوح، لم يستعجل الله أمرهم وأعطى نوح الرسالة 1050 إلا 50 عام. تكاد أن تكون لو كانت الهداية بالمدى الزمني لكان قوم نوح سيهديهم الله بنبيهم، لو كان هذا بالمدى الزمني لكان هداهم الله بهذا النبي الذي مكث كل هذه المدة. لكن هؤلاء في كل جيل يظهر منهم كان موقفهم واحد وهو موقف العادة، إن وجد إن إن إن يعني كانوا يؤمنوا بما وجدوا عليه آبائهم، يعني نفس السلوك الذي يجد عليه الآباء من الشرك من الكفر من العقيدة الفاسدة هي التي يقبلها، لكن لا يقبل الحقيقة. وهذا مظاهر الآن حتى في الدعوة إلى الله. لما تذهب إلى كثير من يعبد الشيطان أو من يعبد الكفر أو من وقعوا في العياذ بالله في الشرك الظاهر الأكبر، كمن يعتقد اعتقاد اليهود أو يعتقد اعتقاد النصارى أو ما يوجد في بعض البلاد من عبادة الأوثان، عندما تدخل إلى هذه البلدان لأجل ترشدهم إلى الله سبحانه وتعالى تجد عندهم التشبث بالحالة التي ألفوها، إلى حد أنك مثلا تجد رجال في مستوى العلم النظري يعني ينظر إليهم في الحياة المعاصرة، لكن تجده في الصباح مثلا على حسب اعتقاده يأخذ حتى الروثة ويضعها على جبينه أو الدم ويضعه على جبينه أو المرأة تفعل ذلك لأن هذا معتقد. إذن فكثير من المعتقدات هي بنيت على الاستعجال وعدم التفكر والتأمل، وهذه طبيعة في الإنسان خلقها الله تعالى لأجل أن لا يعمل بها الإنسان، ولكن لأن فيها إشارة أخرى كما هناك في يسموها المسارعة، هناك يقول سارعوا في الخيرات، يشير المولى سبحانه وتعالى إلى ما يجب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني بمعنى استعجل في هذه الحالة، سارع أن تفعل الفعل قبل أن تفوت عليك النتيجة، يعني استفيد من عمرك استفيد من وقتك، كما يقولون إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. هذا معنى آخر في القانون الداخلي لمفهوم التوأدة ذاتها. أنا مثلا أخذت بكلام الحق سبحانه وتعالى في عدم الاستعجال الطبعي فروضت الطبع على الالتزام. إذا ما دام روضت الطبع على الالتزام في اتخاذ القرار، عندما أتخذ القرار مع التوأدة يجب أن أسارع أيضا في تنفيذه. فالمسارعة إيجابية والعجلة سلبية، فالعجلة طبع والمسارعة شرع. فأنت عندما تقع في العجلة أنت أعطيت الطبع مكانته فوق الشرع، وعندما تسارع إلى الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو غيرها من الصفات التي تشير إلى المسارعة دلالة على الالتزام بالأمر بعد التوأدة. وهذا هو الضابط الذي يفهم الإنسان من خلاله أن العجلة مذمومة في الإنسان، ولكن في حد ذاتها سبب في الوجود وسبب في إقامة قوانين الحياة كأصل، لكنها يجب أن تهذب وتنظم حتى تكون الثمرة سديدة. فمثلا قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، رد الله عليهم أنكم مستعجلين في هذا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد تجد إنسان مثلا يدخل في عمل تجارة على حسب تقديراته وفهمه مع الاستعجال أو مع التأثير الآخر دخل في هذا العمل، لكن بعد مرت سنة وجد نفسه أنه خسر، أنه بدأ يلوم نفسه، يقول هنا في المعنى هو بين أحد من يكون أمر قضاء وقدر كتبه الله عليه فلا يملك نفسه، إذا حضر القدر عمي البصر قد يكون هذا بسبب سوء التقدير والاستعجال في اتخاذ القرار. وإلا لو اتخذ القرار السديد بعد التوأدة والاستشارة لا ندي من استشار ولا خاب من استخار، ثم وقع الخطأ، فالخطأ هو النصيب الأصح له، فهو النفع، ولا يعتبر هذا بسبب الاندفاع أو لا يعتبر بسبب الاستعجال، ولكن اختار الله تعالى له ذلك لحكمة أرادها في أمره سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نصيب من النجاح في كافة قراراتنا، وأن يجعلها كلها بإذنه سبحانه وتعالى سبيلا للطاعة وسبيلا للتوبة وسبيلا للرجوع إلى مراد الله سبحانه وتعالى في أوامره واجتناب نواهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم، برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معايا في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيعرفنا على أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. بنحاول نتعرف على النجوم، نشعر حقيقة أنه قصرنا في معرفتهم. النجم اللي حنتكلم عنه اليوم، الصحابي العظيم اللي حنتكلم عنه اليوم، حيبرز لنا مسألة جدا جدا جدا مهمة، وهي أنه الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الذهنية وليست الإعاقة الجسدية. فكم من يعني إنسان عنده إعاقة جسدية ولكن يجري الله عليه من النفع ما يفوق آلاف من أصحاب الأجساد الكاملة، ولكن عندهم إعاقات ذهنية. اليوم الصحابي اللي حنتكلم عنه هو سيدنا عمر ابن الجموح ابن زيد ابن حرام السلمي، الذي أصيب بعرجة ولكن له قصة كبيرة مع هذه العرجة. حنتعرف عليه أكثر وأكثر بعد ما نشوف معرفة الناس بسيدنا عمر ابن الجموح.
2: النجوم. عمرو بن الجموح ما عنده خلفية عنه.
3: عمرو بن الجموح ما عنده خلفية، ما أعرف
4: والله، ما أعرف عمرو، لا والله ما أعرف
5: والله. أنا أعرف الاسم لكن معلومات عنه كثير، ما عندي فكرة يعني.
1: حياكم الله، رجعنا وحابين نتواصل أكثر وأكثر بعد ما سمعنا أراء الناس عن سيدنا عمر بن الجموح. سيدنا عمر بن الجموح إذا ذكر في البداية مباشرة تذكر قصة إسلامه، لكن لها مقدمات قصة إسلامه. كلكم يعرف بيعة العقبة، وطبعا تعرفونه في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى، هذا السرد التاريخي حيفيد كثير في فهم قصة سيدنا عمر بن الجموح. بيعة العقبة الأولى أسلم فيها 12 من الأنصار رضوان ربي عليهم أجمعين. طلبوا من سيدنا رسول الله أن يرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم، فأرسل معهم أول سفير في الإسلام. إذا سمعتوا أول سفير في الإسلام مباشرة تعرفوا أنه هو سيدنا مصعب بن عمير. أرسل سيدنا مصعب بن عمير معهم، فاجتهد في المدينة حتى استطاع أن يؤثر في قرابة 70. رجعوا بعد ذلك قرابة 74 وامرأتان أو 3 تقريبا، رجعوا وبايعوا النبي المصطفى في بيعة العقبة الثانية. بعد البيعة العقبة الأولى، ومن راح سيدنا مصعب مع أولئك النفر الذين أسلموا، بدأ سيدنا مصعب بن عمير يتحرك في الشباب. ومن الذين أثر فيهم مباشرة سيدنا معاذ بن جبل، والذي له جزء من قصتنا، الصحابي العظيم سيدنا معاذ بن عمر بن الجموح. وكانوا صغار في السن، كان فكرهم كله كيف يسلم سيدنا عمر. سيدنا عمر هو سيد من سادات بني سلمة وسيد من سادات الخزرج، فعندهم اهتمام كيف هذا يسلم. إيش مشكلة عمر بن الجموح وهو سيد في قومه؟ أنه للأسف كان يعبد صنم صنعه من نفيس الخشب اسمه منات، وكان يعبده دائما، وكان يحذر زوجته هند، يقول لها انتبهي أن يذهب ولدك معاذ مع ذلك الصابئ الذي يغير دين الناس. يقصد سيدنا مصعب بن عمير يبغى يحذر ولده، وما درى أنه زوجته كذلك أسلمت مع ابنه. الشاهد أنه شوفوا كيف الشباب لما يعمر قلبهم بحب الدين، كيف تأثيرهم الكبير، كيف قدرتهم على التغيير، كيف عندهم استطاعة أن يسووا الشيء الذي لربما يعجز عنه الآخرون. أخذوا يفكروا كيف إحنا ممكن نخلي والدنا يسلم. عرفوا أنه متعلق بهذا الصنم، فما كان منهم إلا أن أرادوا أن يعرفوا عمر بن الجموح حقيقة هذا الصنم. كيف أنت تعبد خشب أنت تصنعه بعدين تعبده شيء يعني حقيقة ما يتقبل العقل، لكن سبحان من سلب العقول حقيقتها. كيف لما يسلب من الإنسان عقله يعبد صنم؟ تشوف بروفيسور عالم في الذرة ومع ذلك يعبد البقرة، أو يعني يتبارك ببول البقرة أو شيء من ذلك، أين عقله؟ سبحان من سلب العقول. الشاهد أنه كذلك هؤلاء الذين يعبدون أصنام كانت عقولهم مسلوبة، فجاءوا في الليل بعد ما نام عمرو بن الجموح، أخذوا ذلك الصنم وضعوه في حفرة من حفر بني سلمة اللي تكون فيها الأوساخ والقاذورات في ذلك المكان، جعلوا الصنم. قام من النوم، أراد في الصبح كعادته أن يتبارك بذلك الإله، ما وجدوا، أخذ يبحث يبحث يبحث حتى وجدوا ملطخ بالأوساخ في تلك الحفرة، فأخذوا وحزن من هذا الأمر وطيبوا وطهروا وغسلوا ونظفوا واعتذر إلى الصنم واعتذر إلى إلهه وأرجعوا في مكانه. ثاني يوم نام سيدنا عمر، كرر معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمر ابنه نفس القصة، وأخذ الصنم ورموه في نفس الحفرة، بحث فظن أنه ربما يكون كذلك في نفس الحفرة، فوجده ملطخ بالقاذورات، اعتذر وطيبوا وطهروا. ثم ثالث يوم تكرر نفس الأمر، هنا بدأ الرجل يستيقظ. في هذه الأثناء كان ابنه يحاول يكلمه في الإسلام، وجعلوا بعض سادات الأنصار يكلمونه عن الإسلام، وهو آخر سادات الأنصار إسلاما، كلهم كان إسلامهم جدا سريع، هو تأخر إسلامه. وفي هذه الأثناء بدأ يفكر ويشاور نفسه، فآخر يوم تعرفوا إيش سوى؟ جاء وحط سيف، السيف أعز ما عنده خلعه وحطه على رقبة ذلك الصنم وقال له: ألست إله؟ احمي نفسك، يلا أنت الآن احمي نفسك، ما تقدر أصلا. طب إذا هو إلهك وأنت تستشيره وترجع له، هيحتاج إلى سيفك يا عمر؟ لكن هنا بذل يعني كل الأسباب اللي تجعله يقطع الشك باليقين. ثاني يوم معاذ، ومعاذ عمله مصيبة أكبر في نظر عمر، ربط ذلك الصنم بإيش تتخيلوا؟ بكلب، بجيفة ميتة، بكلب ميت نتن، وربطوا بالسيف وجعلوا السيف والكلب والصنم في تلك الحفرة، فما أن رآها إلا وأيقن أن دين الإسلام هو دين الحق، وأخذ بعد ذلك يترنم بأبيات، وكان يقول في مطلعها: لو كنت إلها لم تكن، لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن، لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن، ما كنت أنت والكلب الميت مقرون. وكان اسمه منات، فتركه فأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، أثر من آثار التغيير الذي كان عند الشباب المؤمن بالمولى تعالى في علاه. عندما نتكلم عن هذه الأسرة، عندما نتكلم عن عمرو بن الجموح، مباشرة مجبرين يعني من جمال حلاوة هذه الأسرة العظيمة أن نتكلم عن ابنه معاذ. تعرفوا أنه سيدنا معاذ ابن عمرو هو اللي خلص الأمة كلها من فرعون الأمة. مين فرعون الأمة عندنا؟ أبو جهل، أشد وأكبر عدو للنبي المصطفى. ابن معاذ هو اللي خلص هذا الإسلام وهذا الدين، وخلص النبي المصطفى من أبي جهل. كيف القصة؟ القصة تعرفوا أنه طبعا هم كانوا صغار في السن، وجاءت غزوة بدر، وخرجوا أبناء سيدنا عمر إلى غزوة بدر، وهو الذي كان يربيهم على الشجاعة وعلى القوة، فكانت قلوبهم قوية. على أنهم صغار، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يحكي في الغزوة، يقول: التفت وهو في غزوة بدر عندما حمي الوطيس واشتد القتال، فإذا بشاب صغير عن يميني، والتفت إلى الميسرة وإذا بشاب صغير عن يساري. فهو يحدث نفسه يقول: لو كان هناك أشداء من حولي فننقض على العدو، أو يعني كبار من حولي فننقض على العدو. وهو يفكر في هذا التفكير هنيها، وإذا يسمع صوت عن يمين يقول له: يا عم يا عم. وهنا مدرسة لابد أن تنشأ في حمل الهم عن النبي المصطفى. يقول له: يا عم يا عم، أين أبا جهل؟ يقول له: ماذا تريد بأبي جهل؟ قال: إني سمعت أنه آذى رسول الله، ووالله لا عشت إن عاش، يا أنا يا هو في هذه الدنيا. كم أشياء في زماننا هذا آذت رسول الله، مين فينا تحركت في قلبه معاني الغيرة من أجل النبي المصطفى؟ من فينا قال: لا عشت إن عاشت هذه الأشياء التي تؤذي رسول الله؟ أما هو أعلن ذلك الإعلان. عشان كذا لازم كل واحد منا يأخذ نصيبه من حب النبي المصطفى، من الغيرة على النبي المصطفى، من حمل هم شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الذي على الميمنة من الكلام معاذ بن عمرو. مباشرة معاذ بن عفراء بصوت خافض يقول له: يا حم يا عم. يقول له: ماذا تريد؟ يقول: اخفض صوتك حتى لا يسمعك. معاذ بن عمرو قال له: ماذا تريد؟ قال له: أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد أنت به الآخر؟ قال: إني سمعت أنه آذى رسول الله، ووالله لا عشت إن عاش. يا أنا يا هو في هذه الدنيا. هكذا كانوا الشباب الصغار في عهد رسول الله. يا ترى هل إحنا كشباب نعيش المعنى هذا؟ لا عشنا إن عاش من يؤذي رسول الله، إن عاش من يؤذي شرع رسول الله. مسألة تحتاج إلى الكثير من التفكير وإلى الكثير من التأمل. يا ترى ما الذي فعل معهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ هل دلهم على أبي جهل؟ حنروح الفاصل قصير ونرجع ونتواصل ونعرف إيش اللي صار منهم. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا وقفنا في قصة سيدنا عمرو بن الجموح اللي حنتعلم منه انه الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الذهنية وليست الإعاقة الجسدية. وقفنا عند قصة ابنه العظيم الذي استطاع بحسن تدبيره مع سيدنا معاذ بن جبل ان يجعله سيد سادات الخزرج، يسلم ويقبل على المولى وعلى هذا الدين العظيم، ثم تخرج منه تلك البطولات العظيمة. ووقفنا عند بطولة معاذ وكيف أنه كان هو ومعاذ بن عفراء يريدون أن يقتلوا أبا جهل لأنه آذى النبي المصطفى، وكانوا مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف. وعندما انتهيا من السؤال وقفنا عند هذا الموقف، قلنا أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف رأى أبا جهل فقال لهم: ذلك اللذان كنت تسألاني عنه. فانقضى، يقول سيدنا عبد الرحمن، فانقضى كما ينقض الأسد على فريسته، فطعن أبا جهل، فكان هما اللذان خلص هذه الأمة من فرعونها. ورجع كل واحد يقول النبي المصطفى: أنا الذي قتلت أبا جهل، أنا الذي قتلت أبا جهل. كل واحد منهم يريد أنه ينسب القتل لنفسه فرحا بخدمة هذا الدين. فقال لهم النبي المصطفى: كلاكما، إيه أنتم كلكم قتلتوا أبو جهل. فرحهم النبي المصطفى، ويقال أنه سيف أبو جهل أعطاه النبي المصطفى بعد ذلك لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، حتى نعرف كيف هذه الشجرة العظيمة ضحت من أجل هذا الدين. هذه التضحية التي كانت في نفس سيدنا معاذ من أين جاءت له؟ هذه الشجاعة من أين جاءت له؟ جاءت له من والده عمر. تعرف أنه كان يمشي وفيه عرج شديد، ما هو عرج بسيط، عرج شديد. لذلك لم يخرج إلى بدر، منعه أولاده من الخروج إلى بدر وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت غزوة أحد أراد أن يخرج إلى أحد، فمنعه أولاده، قالوا: إنك يا أبانا شيخ كبير وليس عليك من الأمر شيء، ونحن إن شاء الله نخرج عنك. فلما أصر شكوا ذلك إلى رسول الله شفقة ورحمة ومحبة بوالدهم. فقال النبي المصطفى لعمر: ليس عليك شيء. فقال: يا رسول الله، اسمعوا الكلام، وهنا بيت القصيد: إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، إني أريد أن أستشهد وأن أطأ بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فقال له النبي المصطفى: لا تحول بينه وبين الشهادة، فلعله تكتب له الشهادة في تلك الغزوة. فلما أذن له رسول الله سمح له أولاده بالخروج إلى تلك الغزوة، فخرج إلى تلك الغزوة مقبل غير مدبر حتى كتب له الله الشهادة. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكأني أنظر إليه يطأ الجنة بعرجته. هذا الذي حرصه هو بالعرج الشديد أن يدخل إلى المعركة وإلى الغزوة ويستشهد من أجل الله تعالى في علاه، ولكأني أنظر أنه يدخل الجنة بعرجته. هو يقول للنبي المصطفى، لأنه عنده رجل عرجة ورجل صحيحة قبل ما يموت، قال له يا رسول الله إن أدخلنا الله الجنة إن كتب الله لي الشهادة أأمشي بصحيحتي يعني أمشي وأنا مستقيم برجلايا وتكون كلاهما صحيحتان؟ قال له النبي المصطفى نعم. فجمعوا بعضهم بين رؤية رواية الدخول بالعرجة وكذلك رواية الدخول بالصحيحة ماذا؟ أنه يدخل بداية الجنة بعرجته يطأ الجنة بعرجته ثم تستقيم رجلاه ويمشي بهما كلاهما صحيحتان وهكذا يكون الجمع بين الروايات. العجيب في القصة هنا ما انتهت القصة ولا انتهت البطولات ولا انتهت العظمة. تعرفوا ليش؟ لأنه حيجي دور زوجته هند بنت عمرو بن حرام أخت سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام أبو سيدنا جابر بن عبد الله صاحب الروايات الكثيرة في أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما البطولة هنا؟ البطولة أنه تعرفوا في أحد جاءت شائعة وفاة النبي المصطفى فعقول الكل أخذت مع النبي المصطفى فجاءت وهي تحمل على جمل زوجها وأخوها وابنها وسيدتنا عائشة جاءت تستروح الأخبار تريد أن تعرف ما الذي حصل فقالت لها مباشرة رسول الله بخير وكل مصيبة بعد رسول الله هينة كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله ما هي مشكلة اللي يصير لنا كلنا يا رسول الله المهم أنك أنت بخير. إيش المرأة هذه؟ أنت متخيرين؟ زوجها ولدها أخوها كلهم ماتوا وهي حاملتهم على الجمل تريد أن تدفنهم ومع ذلك ما بالت إلا برسول رسول الله بخير رأت رسول الله بخير كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. بالله عليكم هل هناك أجمل وأعظم من هذه المرأة التي امتلأ قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجعت بهم كلما أرادت أن تدخلهم المدينة يقف الجمل ويبرك كلما وجدته إلى غير جهة المدينة إلى جهة أحد رجع الجمل فشكت ذلك إلى رسول الله وقالت لرسول الله ما الخبر؟ قال وما كان يقول قبل الوفاة؟ كان قالت له ليس له إلا أنه كان يقول اللهم لا ترجعني إلى دار مخزية وارزقني الشهادة. قال فذاك فأرجعيه إلى حيث استشهد فدفن مع شهداء أحد واستجاب الله دعوته. وهنا أخبر النبي المصطفى قال والذي نفسي بيده هنا يخبر حبيب المصطفى عن سيدنا عمرو بن الجموح والذي نفسي بيده إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وإن منهم عمرو بن الجموح وإني لأراه يطأ بعرجته الجنة. هكذا كان شأن وصفي هذه المرأة العظيمة رجعتهم إلى شهداء أحد. أوصى النبي المصطفى أن يدفن هو وصهره عبد الله ابن عمرو ابن حرام في قبر واحد فدفنا في قبر واحد وسكبت عليهم شآبيب الرحمة في ذلك المكان.
6: من قال بأن الإعاقة التي قد يكتبها الله على أي إنسان قد تجعل منه عالة على الآخرين؟ إنما تلك هي مقادير الله التي قدرها لحكمة هو يعلمها وفي كل الأحوال فكل مقادير الله خير. إن الإعاقة هي إعاقة العقل والفكر والذي نصر على إغفال دوره في التدبر والتأمل والعمل. أما تلك الموانع التي تصيب الجسد صغيرة كانت أم كبيرة فليست بالضرورة معضلة تسد الطريق بيننا وبين الأحلام التي نأمل. انظر من حولك وتأمل فهناك الكثير من قصص النجاح التي تواترت على مر التاريخ وحتى عصرنا الحديث أصبح أصحابها أبطال يشار إليهم بالبنان ومنهم الطبيب والمخترع والمعلم والمفكر والداعية وأيضا منهم الشهيد الذي لم تمنعه الإعاقة من الجهاد في سبيل الله في ظروف حالكة فكانت له الجنة. إنها الإرادة تصنع المعجزات والفقد الذي يتحول إلى ثبات. إنها الروح المؤمنة بأن الحياة التي تحملها الهمة لا تتوقف أبدا.
1: النجوم الخلاصة اللي حابين نخرج فيها من حلقتنا، الحلقة كانت جميلة ومؤثرة، لأن القصة قصة عمر بن الجموح جدا مؤثرة، قصته قصة زوجته قصة أولاده كلهم عائلة رائعة بكل ما تعني الكلمة. من الأشياء اللي حب نخرج بها من الحلقة، أول حاجة ضروري نتعلم أنه الهمة هي الطريق إلى القمة، لن تصل إلى القمة إلا إذا كانت إذا كنت صاحب همة جدا عالية، فالهمة هي الطريق إلى القمة. الحاجة الثانية يكون شعارنا مثل سيدتنا هند، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، وهذا الأمر في معنى المحبة ينبغي أن يستولي على قلوبنا وعلى كل ذرة من ذراتنا. الأمر الثالث اللي لابد نتعلمه أنه بالأدب يصل الإنسان إلى أعلى الرتب، مثل ما كان معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمر في غاية الأدب، أدب معاذ مع والده في إيصال الرسالة بسمو الأخلاق وحسن الملاطفة والتأدب، جعلت والده بعد ذلك يسلم. فبالأدب نرتقي إلى أعلى الرتب، أدبنا الله وإياكم بالأدب النبوي وجعلنا ممن سار على الهدي المصطفى وأعلن لنا ولكم الدرجات، ووفقنا وإياكم إلى ما فيه حسن الخاتمات، اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا عمر بن الجموح وذكرنا كيف إنه معاذ شهد بدر وخلص الأمة من فرعونها، تعرفوا إنه في حفيد لسيدنا عمر بن الجموح هو كذلك من الصحابة، وأنا على يقين بعضكم ربما أول مرة يسمع بالاسم، وخراش ابن الصمة ابن عمر ابن الجموح، وكان يعد من الفرسان وكان يعد من الرماة الأقوياء الأشداء المذكورين، وشهد بدرا وشهد أحدا رضوان ربي عليهم أجمعين، وجعلنا ممن

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. استغفر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت، لا تفوت، لا تفوت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحج. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله على ما يكرم به من التهيئة والتزود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأزل والدوام والبقاء والتفرد، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم عابد للرحمن لوجهه يقصد. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الخصوصية وعلى من اتبعه بإحسان وصدق نية وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أسنى ذر القربية وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى جعل للناس في الحياة ما يقتضي نيلهم الفوز الأكبر إذا استقاموا عليه وأحسنوا التعامل معه، كما أنه يصادفهم ويكتنفهم أيضا في هذه الحياة ما إذا مالوا إليه وآثروه أكسبهم ذل وهوان الأبد والعذاب المخلد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك شأن التعامل مع الأموال والزاد والمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وما إلى ذلك، فإن القائم فيها بتقوى الحق جل جلاله واجتناب ما حرم جدير بأن يرتقي الدرجة ويدرك المقام الأفخم، وأن الذي لا يبالي في الوقوع في الآثام ولا يبالي ما اكتسب أو أكل أو شرب أو سكن من حلال أو حرام جدير بأن يذل ويخزى يوم يبعث الأنام. فكان للنيات أولا ثم للتعاملات بحسب الأحكام الشرعية ثانيا ثم للإنفاق والبذل مع ما يكون فيه من دافع ونية ثالثا، يقوم على ذلك هذه الثلاثة الأشياء والأحوال اعتبار نيل السعادة والسلامة من موجبات الخزي والندامة أو عكس ذلك، فيجب أن تتحرر النية. ومن ذلك ما ذكر الإمام الغزالي في المسافر لحج بيت الله الحرام، وأنه كما يلزمه أن يتورع ولا ينفق ولا يتزود إلا بالحلال، فكذلك مهما أمكنه وتيسر له أن يستزيد من الحلال ما به ينفق على من حواليه ويوسع، فذلك من بر الحج ومن مرضاة الله تبارك وتعالى. فكان في سيرة أحد صلحاء الأمة الإمام عبد الله بن المبارك عليه الرضوان أنه يكتسب من المال الحلال ويجتهد أن يجمع الكثير منه فيحسن إنفاقه في سبيل الله جل جلاله، وكثيرا ما يقصد الصلحاء الفقراء والعلماء الفقراء، وخصوصا منهم المزكين المربين الذين تنتشر بهم أنوار الصلة الخاصة بالله تعالى في القلوب معرفة وفي الأرواح محبة وفي الأسرار مشاهدة. فكان ينفق عليهم، فإذا جاء السنة التي يرتب فيها الحج أرسل إلى مثل هذه الأصناف إن عازمون على الحج، فما تيسر لكم من المال إذا رغبتم في الحج احضروه وما بقي فنكمله لكم. فكان كل يبعث إليه بما تيسر له من قليل وكثير، وأكثره دون الكلفة وما يحتاج إليه في الصرف، فيعلم بكل واحد هذا لفلان وهذا لفلان، فيجعل لكل واحد كيسا مخصوصا وسرة يجعل فيها ما جاء به ويكتب عليه اسمه، ويقول لهم استعدوا، فيهيئ لهم الرواحل والزاد والنفقة ويذهبون. وإذا جاءوا المدينة المنورة خاطب كل واحد منهم ما تحتاجه من طرف المدينة لأهلك وولدك وقرابتك إذا رجعت إليهم وجيرانك، يقول أحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، يأخذها له ويجيبها له. فإذا جاءوا إلى مكة وأكملوا الحج يقول لك الواحد منهم ما تحتاج من طرف مكة هدية لأقاربك وأولادك وجماعتك هناك وأصحابك، يقول أحتاج كذا كذا كذا، فيجمع لهم يعطي كل يجهز لكل واحد كل ما يحتاج ويطلبه. فإذا عادوا أرسل قبل أن يصل إلى البلد كما كانت عادة المسلمين يتلقون الحجاج إذا جاءوا من أي كل بلدة ويودعونهم عند الذهاب، ويبقى الناس الذين يذهبون فرحا والذين لا يستطيعون حسرة والأشواق منبعثة، ثم يستقبلونهم ليستغفروا لهم، فيقدمهم قبل مدة ويقول يكون وصولهم في يوم كذا، ويرسلهم إلى ديارهم ويقولون مروا العمال يصلحوا ديارهم ويجهزوها لهم إذا جاءوا، إذا محتاج من ترميم وتزيين حتى يصلوا ديارهم مهيئة، ويصلون ويخرجوا أهل البلد يتلقونهم. فإذا دخلوا وجدوا البيوت مصلحة مرتبة، ثم يجمعهم في يوم ويقول تعالوا نرى الحساب، ويجمعهم ويكرمهم، ثم يأتي بالسرر كما هي بأسمائها ويرد لكل واحد حقه الذي سلمه، ويقول قد سددت عنكم كلفة أسفاركم وهداياكم قد كملت، ويرد لكل ما سلمه عليه رضوان الله. والسنة الثانية يتفرغ مع العلماء للتعليم والاستزادة من العلم والتزكية، والسنة الثالثة يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يعود في السنة الرابعة إلى الحج، والسنة الخامسة إلى العلم، والسنة السادسة إلى الجهاد، ثم يرجع في السنة السابعة إلى الحج. وهكذا رتب حياته سنة للحج وسنة للجهاد وسنة للعلم قبل عليه رضوان الله تعالى. وكان يقول في تجارته لولا فلان وفلان، يذكر كابر من أهل التعليم والتربية ما اتجرت ولا بتجر بش، ولكن من أجل هؤلاء لأنهم يحمون دين الله ويحفظون على الأمة إسرار الصلة بالله، فأنا من أجلهم أتجر ليواصلوا عملهم وشغلهم في هذا المضمار عليه الرضوان. ومما اتفق له في سنة من السنين وقد أعد نفقة كبيرة للحج أن وجد امرأة على قمامة تقطع لحما من ميتة، فقال يا هذه تقول لا يجوز أكل الميتة. ولما كرر كلام التفت إليه قالت له قد أبيحت لنا. ها كيف؟ قالت شرفنا على الموت معي أطفال بنات في المكان الفلاني وما عندنا شيء، وإنما أخذ مقدار ما يسد رمقهم. وأنت من وجدها منتسبة إلى بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن حرم عليك هذا، خلاص الآن أنت غنية، هذا المال كله إذا عددناه هذه السنة للحج هو لك، وهذا حرام عليك. أنا تركيه، تركته وذهب إلى البيت، أعطاها الفرس والما عليه من النفقة التي أعدها للحج وقال هذه لكم. ثم قال لأصحاب إني استخرت الله هذه السنة ما أذهب إلى الحج، فمن يرد يذهب يذهب. فذهب جماعة من أهل بلدي من المقتدرين إلى الحج، وفي يوم مقدمهم خرج يستقبلهم مع المهنئين لهم برجوع الطالبين الاستغفار، فجعل كل مصافة واحد منهم وقالوا حج مبروك، قالوا أنت أيضا حج مبروك، قالوا لا أنا ما حجيت هذا، قالوا ها كنت معنا في عرفة وكنت معنا في منى مزدلفة وأنت كيف تقول ما حجيت؟ تعجب منه الثاني الثالث كلهم يقولوا له أنت كذلك. فعجب راح نام فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أهني الحجاج وكان صار يهنوني وأنا ما حججت هذا العام. تبسم ثم قال له ما تذكر ما فعلت مع ابنتنا؟ قال الفقيرة قال فإن عملك عرض علي، وإني سألت الله أن يحج عنك ملك على صورتك كل عام إلى يوم القيامة بما فعلت مع هذه المرأة. انتبهوا ونحل الإشكال عنده وتعجب، وملك يحج عنه وحج الملك مبرور وما هو طول عمره ذا إلا إلى يوم القيامة يحج الملك عنه بسبب أن هذا الفعل والنفقة وقعت موقع رضي الحق تعالى بها، وكانت منزلة عند الله وعند رسوله. فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل وإن جاء هذه المرة من هذه الشدة وتحويلها من الفقيرة إلى غنية معها كفايتها وأولادها، سأل الله له هذا السؤال. فقال فلا تجب رأوا الملك اللي على صورتك فهم لهذا يهنئونك عليهم، فأرد الله تعالى أن يبلغوا ذلك، فظهر الملك على الجماعة هؤلاء الذين من بلده وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعند الكعبة وشافوه وإنما على صورة هذا الملك. فهذا شؤون كيفية الإنفاق وفيما ينفق. وإذا كان بسقي كلبين رحم الله تعالى بغيا من بغايا بني إسرائيل وغفر لها كلب، فكيف بإنفاق على محبوب مقرب عند الله تعالى؟ والرجل لما اشتد عليه العطش، في رواية أنها امرأة اشتد العطش خرج ماشي دلو للبير، خرج يتسلق حتى وصل إلى الماء فشرب، طلع لما طلع إذا كلب يلهث وحوالي الندوة عرف أنه عطشان، قال أصابه من العطش مثل الذي أصابني. هذا من بني إسرائيل يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فنزع الخف من رجله وخرج إلى البير وملأ الخوف ماء وطلع يتسلق وسقى الكلب فغفر الله له، أدخله الجنة بسبب سقيه للكلب رحمة له. لا إله إلا الله. قال الإمام توسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق بلا تقتير ولا إسراف، في ميزان قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفيما جاء أيضا في السنة الغراء أن إطعام الطعام ولين الكلام من بر الحج، من بر الحج يطعم من حواليه ولين الكلام يخدمهم، هذا من بر الحج، يكون حج مبرور من كمال بر الحج. وهكذا كان يفعل الصالحون. قال هذا الثالث من الآداب الباطنة، رزقنا الله حسن الأدب في جميع شؤوننا. والرابع ترك الرفث والفسوق والجدال، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والرفث كل لغو وفحش من الكلام، وكل ما يستحي من قول أرباب المروءات والحياء من الله فهو رفث، فتركه من مقاصد الحج ليتنمى هذا الخلق في الحاج فلا يعود إلى الرفث طول عمره. وإن الذين ينتقون أطايب الكلام يهيئ لهم الملك العلام درجات في دار السلام، ممكن ينطقون أطيب الكلام. وهكذا جاء في الحديث العذاب شديد لمن كان يقصد الكلمة الخبيثة وينطق بها ويتكلم بها والعياذ بالله تبارك وتعالى، عكس هؤلاء. قال تعالى آمر النبي أن يبلغنا ويأمرنا، بقول لعبادي يقول التي هي أحسن أحسن، دوروا للأحسن، حتى في حسنة وأحسن قل طلع إلى الأحسن، وقل لعبادي قلت إن الشيطان ينزغ بينهم من خلال عدم التثبت في الكلام، يجي نزغ الشيطان ويغر الصدور على بعض البعض وتجي الأفكار وتجي الوساوس نزغة القول. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا لنا هذا الأمر الرباني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نعم. ففي الكف عن الرفث خير كثير. وهكذا كان يتعجب بعضهم في حسن ألفاظ سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما يتكلم حتى بأمر عادي كان أهل الحياء الكبير يستحي منه ويستحي منه. متى خرجت له مرة بثرة في إبطه، فجاءوا يسألونه وهم يتعمدون يشوفونه كيف يتكلم، قلوا من أين خرجت لك هذه البثرة؟ قال من باطن اليد. ما استحسن يقول من إبطي، قال من باطن اليد. سمعت؟ وهكذا تعجب بعض أهل العقل والتقوى، جاءوا وناس على النار يتدفون في أيام الشتاء مرة لي، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. لو كان أبله ما يعرف يزن الكلام بيقول يا أهل النار. السلام عليكم يا أهل الضوء. وهكذا ولذا تجد أطيب القول قول الرحمن ثم قول رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. واستفسرته كما جاء عندنا في الصحيح المرأة في كيفية غسلها من الحيض، قال له ثم خذي فرصة من مسكي فتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف أتتبع بأثر الدم؟ فأشاح بوجهه قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ ما قال تتبع أثر الدم، قال فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فأشاح بوجهه وقال سبحان الله تطهري بها. فأمسكتها أم المؤمنين قال تعالي معناه كذا كذا كذا كذا، وهو ما أراد ينطق بهذه الكلمة أمام المرأة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما يقول بها تتبع أثر الدم، قال فتطهري بها. وما كررت قد كيف أتطهر بها أشاح بوجهه الشريف وقال سبحان الله تطهر بها. فامسكتها أم المؤمنين وعلمها وخبرتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان يمشي في الطريق سيدنا عيسى بن مريم اعترض خنزير وقف قال مر بسلام. قالوا هذا القول الرقيق والكلام خنزير قدمه. قال أكره أن أعود لساني كلام سوء ما أتكلم إلا حتى مع خنزير. مر بسلام يقول له عليه صلوات الله. ولقيه مرة بعض السفهاء فأخذ يسب سيدنا عيسى مع جماعة من الحواريين فرفع يديه سيدنا عيسى يدعو له فسبه ثاني مرة فرفع يديه دعا له ثاني مرة وثالث مرة ودول يتعجبون قال يا روح الله هذا ما يمدحك ولا يثني عليك هذا يسبك وأنت تدعو له. قال كل ينفق مما عنده نيسى قال كل ينفق مما عنده ويش عند النبي إلا كل خير ما عنده سب ولا شتم يدعو له. هكذا قال والفسوق كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى والجدال المبالغ في الخصومة والمماراة. قال وقد جعل رسول الله طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج سمعت. ولذا يقول في الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. ويقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكان ذكرنا بهذا الحديث في بعض الحجات حبيب عمر بن زين عديد عليه رحمة الله تعالى في يوم منى لما جينا جلسنا نتذاكر فقال يقول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق بقى بقى خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فمعنى الحبيب يحيى بن أحمد العيدروس سيد علي بن الفقيه جماعة في الخبرة والزمرة اللي كنا في الحج ها ما شكر مسهيل وغيرهم من العلماء سلحهم فكانوا يخشعون ويخضعون ويبكون ويخافون. وهكذا من أراد يحج فليختار رفقة طيبة صالحة مباركة يذكرونه ويعينونه. لا إله إلا الله. ولكن هذا قبل أكثر من 40 سنة. لا إله إلا الله. يقول ويلزم حسن الخلق وهو احتمال الأذى. وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال يكشف عن حقيقة الأخلاق. خيرهم الذي لا يغضب ولا يستفز شيء ويخدم أصحابه ويساعد مكان. يقول لهم في سفرهم الحبيب محمد بن هادي السقف كن على متاع أخيك أحرص منك على متاعك فض متاعك وكن أحرص منك على متاعك متاع أخيك فضه وانتبه له. فهذه حق الرفقة في السفر. لا إله إلا الله. وهكذا يقول هذا صالح لما ما شاء في القرون الأولى مع التابعين يقول له يسافر هو يقول له على أن الإمارة لأحدنا إذا كنت في سفر فأمر واحد قال مرحبا الإمارة لك أنت تأخذ أنت قال لا لك أنت قال مرحبا قال صار يخدمنا ود الأمير في السفر. حتى غادفنا مطر قال حمل الكساء وقام يظللنا قلت له اجلس قال أنا أميرك ولا أنت أمير قال أنا ما أبتذل وقرب يقول له أنا بقى يقول له أنا الأمير أنا قرب قال فتمنيت إن عملت كل شيء ما قلت له أنت الأمير ربك علي كذا كذا ما لما قلت له أنت الأمير ما عاد خلانا صلى شيء وهو يخدمنا ويقوم معي ويمرضنا فينعم الأمراء وينعم المسافرين عليهم رضوان الله. فهكذا شؤون الأسفار التي تسفر عن أخلاق الرجال.

قولوا سيدنا الإمام الغزالي والخامس في الآداب أن يحج ماشيا إن قدر. لا إله إلا الله. ويقولوا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا، هذا قريب من مكة من هناك إلى منى إلى عرفة إلى مزدلفة إلى منى إلى أن يرجع إلى مكة. حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم 700 حسنة، والحسنة 100,000. صار كم دحين؟ صار كل خطوة يأخذ فيها 7 مليون، 7 مليون حسنة، لأن 700 وكل واحدة من 700 100,000. لا إله إلا الله، وحصل له 7 مليون في كل خطوة. كل واحدة من هذه الحسنات لها نعيم آخر في الآخرة غير نعيم الأخرى، ولذة غير لذة الأخرى. لا إله إلا الله. وكان في هذا القرن الذي مضى هنا يذهب إلى الحج من حضرموت حجاج مشاه، يمشي على رجله ويرجع على رجله، شهرين ذهب وشهرين رجوع. ومنهم من حج 10 مرات ماشيا، ومنهم من 20، ومنهم من حج 30 حجة على قدميه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وواحد منهم اللي حج 30 حجة عدوه كان عدته يمشي حافي حافي، ما يستعمل ما يحب يستعمل النعال ونفسه، ويذهب إلى مكة ويرجع حافيا. سبحان الله. وهكذا بعضهم من تعز كان إلى قدو شايب كبير ويحج كل سنة على رجله إلى قبل سنين ما هي بعيدة. لا إله إلا الله. من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرام. قال ما حسنات الحرام؟ قال بكل حسنة 100,000، بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط. وهكذا قال للذي جاء يسأله، أراد يسأله عن إحرامه وعن طوافه وماله فيه وعن وقوفه وعن حلاقته فلما جاء قال إن شئت تسألني وإن شئت أخبرتك. قال خبرني يا رسول الله. قال جيت تسألني عن مشيك وما لك في إحرامك وعن طوافك. قال نعم أنا عن هذا جيت أسألك، ما كل الذي في بالي أخبر. قال بعد لما ذكر له قال وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. كم عدد شعر رأسه؟ 10 20 30 100 200 300، ما شاء الله. بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام، والله يضاعف لمن يشاء. قال بعض العلماء الركوب أفضل للإنفاق، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقرب إلى تمام حجه. وينبغي أن يفصل، قال من سهل عليه المشي فهو أفضل، فإن كان يضعف يؤدي إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل، والله أعلم. هكذا فأمامنا في خلال الحياة كثير من الشؤون والنيات والمقاصد والإرادات والرغبات والمعاملات والأخلاق، منها ما يرفعنا إلى أعلى عليين، ومنها ما يهوي بأصحابه إلى أسفل سافلين. والحق يرقب الجميع وما نووا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين معنا وإلى السامعين والمشاهدين وإلى حجاج بيتك وزائر نبيك، واملأ القلوب بنور الإيمان واليقين والأداب، وارفعنا إلى علي الرتب، واجعل لنا شريف المنقلب وحسن المنقلب والعاقبة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انظر إلينا واعف عنا.

0: أنابت إليك وترك الرفث والفسوق والجدال في جميع الأيام والليالي حتى تتنقى صحيفنا من كل ذلك سالكين أشرف المسالك فننال المنزلة عندك يا ملك الممالك يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين وأعذنا من جميع الزيغ والمهالك واجعل لنا نصيبا وافرا من خير هذه الأيام والليالي والليالي العشر خصنا بأوفى نورها وبركتها وسرها وخيرها وثوابها ونيل المنزلة لديك فيها يا الله يا أكرم الأكرمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم.

هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق.

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك